0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

وأن محمدًا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدًا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدًا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدًا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: مستمعينا يا صباح الخير. يا صباح الخير والسرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح نهاية الأسبوع وآخر يوم في الأسبوع بعد أسبوع دوام طويل جدا، ولكن نقول الحمد لله على كل حال. ورغم الأكشن اللي نعيشه في كوكب مغامرات، كوكب عدن الجميل الذي دائما لا يخلو من المغامرات المتجددة، يا صباح الخير لأصحاب الباصات اللي قايمين يبحثوا عن لقمة عيشهم وصاحين رغم الحماء وقوة الحرارة الشديدة، ولكن يقولوا الحمد لله وصاحين عشان الرزق. يا صباح الخير للطلاب اللي معاهم امتحانات دي الفترة، سواء كانوا أصحاب الثانوية العامة أو أصحاب الجامعات، وكمان صباح الخير لكل شخص جالس في البيت ويستمع إلينا الآن عبر الراديو أو يتابعنا عبر الفيسبوك. يا صباح الخير أيضا لجميع طاقم مؤسسة عدن الغد، كل شخص باسمه وصفته، ولكن كما اعتدنا أن احنا لازم نصبح ونخصص التصبيحات للأشخاص المتواجدين في الإذاعة واللي يشاركونا بث هذه الحلقة. من ربنا السفينة والجميل دائما معنا ناصر فائز من الإخراج، وزميلتي الجميلة المشاركاني هذه الحلقة خديجة سيف. يا صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة، صباح الأمل المشرق بإشراقتكم متابعينا. نحن دائما في شوق على أمل أن نلقاكم في عدن هذا الصباح وعبر إذاعة عدن الغد. وبما أننا اليوم الخميس فهو يوم ثقافي بامتياز، حلقة عدن هذا الصباح والموضوع الصباحي لهذا الصباح سيدور في فلك الثقافة. كل ما عليكم إلا أن تتابعونا عبر ترددات موجتي الاف ام 89.9 و 95.9 اف ام، كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. ولا تنسوا أن تشاركونا في اتصالاتكم وأن ترسلوا تعليقاتكم لنا عبر الفيسبوك وكذلك عبر الواتساب. صباح الخير من جديد، ورسالتنا الصباحية كالمعتاد مع عهد، ويا ترى ماذا تقول؟
0: طبعا رسالتنا الصباحية اليوم بتتلخص في جملة: هل النجاح النجاح يقاس بما نحققه أم بما نتجاوزه؟ والسؤال كالعادة يتوجه للزميلة المشاركة معي في الحلقة ولك يا خديجة. أنت كخديجة كيف تقيس النجاح؟ هل تقيسيه باللي حققتيه أو بالمصاعب والأشياء اللي تجاوزتيها في حياتك؟
1: بالاثنين معا. أنا باعتقادي أن النجاح لا يكمل إلا إذا تجاوزنا الماضي وعثراته. فبالتأكيد يا عهد، لو ضلينا نقول والله إحنا فشلنا في أمور معينة في حياتنا، لن نعرف طريق إلى النجاح ولن ننجح يوما ما. يجب علينا أن نتجاوز عثراتنا وأن نتجاوز كل ما ضايقنا وأربكنا في حياتنا وفي فتراتنا السابقة، وأن نعود بشكل أقوى لكي نستطيع النجاح. يجب أن نستفيد من إخفاقاتنا الماضية ونجعلها نقطة للانطلاق، نصحح من كل شيء خطأ ومن كل شيء فشلنا فيه لكي نستفيد من هذه الثغرات وننجح به وننطلق إلى الأمام.
0: صحيح عزيزتي، ولكن أنا ممكن أختلف معك في ببعض النقاط. إنه صحيح جميل أن إحنا نرى ما حققناه، ولكن لازم نفخر أكثر ونقيس النجاح بما تجاوزنا. مثلا يعني لاقت شهادة نجاح أو لاقت وظيفة، ولكن أنا ما بركزش بهذا على قد ما بركز على إنه الخوف من الفشل اللي كنت حاسة فيه، كيف قدرت تجاوزه، كيف قدرت تجاوز كلام الناس حولي ممكن كانت محبطة، كيف قدرت أضغط على نفسي عشان أوصل لهذا النجاح أو لهذه الشهادة أو مهما كان الشيء الذي أنت تبتغي إليه. أنت توصل للشيء، بس لازم كمان تفكر إنه اللي مريت فيه هذا كله نجاح. كل شخص قصته مختلفة عن الآخر، فممكن أنا أكون حصلت على الشهادة بسهولة جدا، ولكن غيري حصل على الشهادة بشكل صعب جدا. فهو مش أنا ممكن مش حاسة بلذة لذة النجاح على قد ما الشخص الآخر، مش لأنه لاقى الشهادة، لا، لأنه الطريق اللي مشى فيه ما كانش سهل أبدا. هناك أشخاص لم يحققوا بعض من أهدافهم الكبرى، ولكنهم نجحوا في تجاوز ظروف صعبة أو خسارة مؤلمة أو فترة شك في أنفسهم وتقليل منها، وهذا بحد ذاته نجاح. في تفاصيل صغيرة لازم نحب نفخر فيها، نتأكد ان احنا في تفاصيل ننجح فيها. مثلا ان احنا لما نقوم من الصباح ونكون مكتئبين ومش طايقين نفسنا، ولكن نحاول نتعود من الشيطان ونبتسم ونبدأ اليوم بابتسامة، وبنحاول قدر الامكان ما نعكرش مزاج الناس اللي حولنا، هذا بحد ذاته نجاح. بحد ذاته نجاح انك تكون تعبان في شد مرضك وانك تعافر المرض وتقوم وتحاربه وترجع لصحتك، هذا بحد ذاته نجاح. انك تكون يعني تحارب الظروف والمصاعب اللي حولك من المشاكل اللي متواجدة في بلادنا بشكل كبير جدا، مثل أزمة الغاز، أزمة الكهرباء، أزمة المياه، أزمة الرواتب، وأزمات تتلو أزمات، ولكن إحنا رغم كل ذلك نبتسم ونقول الحمد لله. هذا في حد ذاته نجاح، إن إحنا معافرين بدي البلاد.
1: صحيح.
0: وإن إحنا جالسين نعيش مبتسمين وننجح في أشغالنا، في دراستنا، في أحلامنا، يعني نضغط على نفسنا فوق الطاقة. يعني لو نجي نقارن الشعب اليمني مع الشعب الخارجي، ما شاء الله علينا ناجح رغم الظروف اللي نمر فيها.
1: صحيح.
0: إذا حطيت اليمني في الظروف الخارجية بينجح، بيوصل للعالمية حرفيا، لأنه جالس ينجح في ظروف صعبة
1: جدا.
0: فهنا حقيقة يا عزيزتي نقول إنه اليمني شخص جبار.
1: ورسالتنا الصباحية تنطلق من مقولتك يا عهد: عافر من أجل أن تعيش، عافر من أجل هذه الحياة، وعافر من أجل أن تنجح. ونذهب إلى رسالتنا الصباحية أو هديتنا الصباحية مع ناصر، ونعود إليكم فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونبتدأ فقراتنا لهذا اليوم بنشرة الطقس الجوية، وسوف نتعرف سوية عن حالة الجو بمشيئة الله تعالى ليومنا خلال 24 ساعة. ليومنا هذا الخميس الموافق 18 من يونيو 2026، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية الطقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية أيضا.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننتقل الآن أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 31. حالة الطقس والرياح في عدن: صحو غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما المكلا العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة تنشط نهارا.
0: أما الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 31. حالة الطقس والرياح في الحديدة: صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى سقطرى العظمى فيها 36 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
0: أما المخا سجلت درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح في المخا: صحو إلى غائم جزئيا أمطار خفيفة رطب وحار، والرياح معتدلة.
1: أما الغيضة العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار خفيفة رطب وحار، والرياح معتدلة.
0: أما زنجبار أبين سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح: صحو غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح أيضا معتدلة.
1: ومن زنجبار إلى لحج، حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
0: وننتقل الآن إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون الذي كالعادة تسجل أعلى درجات الحرارة في العظمى في عموم اليمن. سجلت سيئون لهذا اليوم درجة الحرارة العظمى 43 أما الصغرى 24. حالة الطقس والرياح: صحو إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا وصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما في مأرب العظمى فيها 41 والصغرى 24، وحالة الطقس والرياح فيها صحو حار جدا نهارا ومعتدل الليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 25. حالة الطقس والرياح في عتق: صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: بيحان العظمى فيها 25 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وننتقل الآن إلى المناطق الجبلية، ونبتدئها بصنعاء. سجلت صنعاء درجة الحرارة العظمى 32 أما الصغرى 16. حالة الطقس والرياح في صنعاء: صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن صنعاء إلى تعز حيث بلغت العظمى فيها 35 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما ذمار سجلت درجة الحرارة العظمى 30، أما الصغرى 12. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن ذمار إلى الضالة حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما إبو البيضاء فتشابه في درجات الحرارة العظمى، فدرجة الحرارة العظمى في كلا المنطقتين 32، أما الصغرى 15. حالة الطقس والرياح في كلا المنطقتين غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا وصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع الإجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
1: وكانت هذه النشرة صادرة من إعداد الأستاذ قاسم شكيب الطيب.
0: أما الآن سوف ننتقل إلى فقرتنا التالية، والذي هي النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه، واللي هي صادرة من سوق الجملة، ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا وهي البطاطس. سجلت البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 1,100 ريال.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة، إذا كان من المخاء واللاحق بيكون سعره من 10,000 للشوالة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 400 إلى 500. أما إذا كان من حضرموت أو القوف بيكون للشوالة من 20,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح سعره ما بين 800 إلى 1,000.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
0: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,300 إلى 1,500.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 13,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 520 إلى 560 ريال.
0: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 17,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 900 إلى 1,200.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 12,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو من 750 إلى 875 ريال.
0: أما البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000 ريال، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
1: وإلى حبيب الملايين البسباس الأخضر أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام نعم في الشوالة من 7,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو من 280 إلى 400 ريال.
0: حلو يا ناصر، البسباس الأخضر رخص، بنعمل فيه بوم خلل. أيوة أنا قررت. أيوة. بعمل فيه بوم خلل، المعدة تقتلب.
2: يا سلام. قرح المعدة صح؟
0: ما هي بتقرح حكي.
1: يا لا بيعالج المعدة، بيعالج المعدة.
0: شوف خلاص خديجة قالت أنا بصرف من خديجة خلاص.
1: أوكي.
0: المعدة استوابة حاجة ما لي دخل.
2: أنا ما لي دخل.
0: بتحملها خديجة.
1: على ضمانتي يا جماعة.
0: أما الكوبيش الكبير بيكون سعره من 2500 من 2000 إلى 2500، أما الصغير بيكون سعره من 1000. والآن نروح لما الفواكه،
1: وننتقل إلى أولى محاصيلنا لهذا اليوم التي متوفرة على مدار الموسم وطوال العام، التي هي الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15,000 إلى 20,000 ريال، وسعر الكيلو من 500 إلى 667 ريال.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 300 إلى 500.
1: والحبحب والشمام تشابهت أسعارهم من 600 إلى 700 ريال للكيلو الواحد.
0: أما نبدأ في أشكال وأنواع المانجو، معانا مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1750 ريال.
0: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1500 ريال.
0: ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1500.
1: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 35,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 1750 إلى 2250 ريال.
0: أما الليمون الذي هو الليمة الحامض سجل 16 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 900.
1: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1750 ريال.
0: أما المشمش سجل 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3,000 إلى 3,500.
1: وأخيراً الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 30,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 3,000 إلى 3,500 ريال.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن، من إعداد الباش مهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: ونذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية،
1: وعدنا لكم اعزائنا المستمعين والمتابعين اينما انتم. والان مع فقرتنا التالية والذي بالنسبة لي محبب الى قلبي جدا، والذي يوما ما اتمنى ان اكون في احد هذه الرحلات.
0: على سادة المسافرين ربط احزمتهم.
1: ربطنا الأحزمة والآن بنتوجه إن احنا نعرف الرحلات المتواجدة لهذا اليوم لطيران اليمنية.
2: وأولى رحلاتنا لهذا اليوم الرحلة 512 أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا، ووصلت جدة في تمام الساعة 5 فجرا.
1: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا، ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
2: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا، وستصل بإذن الله إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 605 من القاهرة إلى سيئون سوف تتحرك من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا، وسوف تصل إلى سيئون في الساعة 2 ظهرا.
2: الرحلة 610 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في تمام الساعة 8 صباحا، وستصل القاهرة الساعة 11:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 611 من القاهرة إلى عدن سوف تقلع من القاهرة في الساعة 2:30 ظهرا، وسوف تصل إلى عدن في الساعة 4 عصرا.
2: الرحلة 430 القطاع الأول تقلع من عدن الساعة 9 صباحا، وتصل الغيضة الساعة 10:30 صباحا.
1: ورحلة رقم 430 وتعتبر القطاع الثاني، وهي تكملة للرحلة الأولى من الغيضة إلى سقطرة، سوف تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا، وسوف تصل إلى سقطرة في 2:30 ظهرا.
2: أما الرحلة 431 القطاع الأول تقلع من سقطرة الساعة 11:15 ظهرا، وتصل الغيضة الساعة 2:30 ظهرا.
1: ورحلة رقم 431 القطاع الثاني تكملة للرحلة الأولى، وهي من الغيضاء إلى عدن، سوف تقلع من الغيضاء في الساعة 3:15 عصرا، وسوف تصل إلى عدن في الساعة 4:45 عصرا.
2: الرحلة 604 تقلع من سيئون في تمام الساعة 3 عصرا، وتصل القاهرة الساعة 6:45 مساء.
1: ورحلة رقم 603 من القاهرة إلى عدن سوف تقلع من القاهرة في الساعة 6:45 مساء، وسوف تصل إلى عدن في الساعة 11:15 مساء.
2: أما الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 5:30 مساء، وتصل جدة الساعة 7:30 مساء.
1: وختام رحلاتنا لهذا اليوم مع رحلة 515 من جدة إلى عدن سوف تقلع من جدة في الساعة 8:30 مساء، وسوف تصل إلى عدن بإذن الله في الساعة 10:30 مساء.
2: نتمنى لكم الوصول الآمن ورافقتكم السلامة.
1: أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونبتدأ فقرتنا الآن مع الجولة الصحفية من صحيفة عادن الغد لنطلع على أبرز المواضيع المطروحة لنا في هذا اليوم. ونبتدأ يا خديجة بأولى المواضيع.
1: المؤتمر الوطني في عدن يقر خارطة تحول تاريخية نحو اللامركزية وصلاحيات كاملة للمحافظات.
0: رئيس الوزراء يجري أكبر عملية تغيير موفقة في الهيئة الضرائب والمالية والجمارك أيضا.
1: والاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لإنعقاد البرلمان اليمني ويدعو لتسريع الإصلاحات المؤسسية.
0: ومدير أمن عدن يصدر قرارات حاسمة لإعادة هيكلة أقسام الشرطة ورفع الجاهزية الأمنية.
1: التكتل الوطني يطالب الحكومة بتحركات عاجلة لإنهاء أزمة الخدمات بالمحافظات المحررة.
0: وإشهار أول تحالف سياسي في عدن يعلن تبنيه مشروع الدولة اليمنية الاتحادية.
1: ومطالبات لوزير النقل باستعادة حوش المؤسسة العامة للنقل في حي عبد القوي بمحافظة عدن.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية لنعرف أبرز المواضيع المطروحة لدينا أيضا. آل عفرار يؤكد رفض مخرجات حوار صنعاء ويدعو لإقليم مستقل للمهرة وسقطرة.
1: وأيضا فؤاد راشد يقول مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض يمثل فرصة مفصلية لتوحيد الصف الجنوبي.
0: وفي الصفحة الثالثة أيضا يوجد لدينا أبرز المواضيع والأخبار. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لإنعقاد البرلمان اليمني ويدعو لتسريع الإصلاحات المؤسسية.
1: صلح قبلي ينهي نزاعا في شبوة بعد وساطة ناجحة قادها الشيخ بن دوشل ومشايخ حضرموت.
0: وطوابير الوقود تعود إلى تعز وسط مخاوف شعبية من أزمة مشتقات نفطية جديدة.
1: ومدير أمن عدن يصدر قرارات حاسمة لإعادة هيكلة أقسام الشرطة ورفع الجاهزية الأمنية.
0: ونذهب إلى الصفحة الرابعة ويوجد لدينا هناك تحليل بقلم نايف حمود العزي. الاقتصاد الحضري في عدن، تحليل البنيات الأصلية الأسواق الخدمية والسلعية.
1: وننتقل إلى الصفحة الخامسة، صفحة أخبار. رئيس الوزراء يصدر حزمة قرارات تكليف جديدة في المالية والضرائب والجمارك.
0: ومختار رجب بسبب الإهمال واللامبالاة حرم 600 شخص من خدمات الاتصالات.
1: وانهيار جزئي لسقف أحد المباني القديمة في كريتر دون معلومات أولية عن خسائر.
0: ومطالبات لوزير النقل باستعادة حوش المؤسسة العامة للنقل في حي عبد القوي بمحافظة عدن.
1: وبحث إدماج الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي في برامج تأهيل منتسبي الداخلية.
0: وننتقل إلى الصفحة السادسة أيضا ويوجد أبرز المواضيع لدينا هنا. سكان شارع غاندي بعدن يطلقون نداء عاجلا لإنقاذ منازلهم من كارثة الصرف الصحي.
1: وكارثة عطش تضرب يافع، نزوح جماعي وتحذيرات من انهيار إنساني في ضبا.
0: والداخلية توضح حقيقة خصم راتب منتسب وتكشف مخالفات قانونية وراء القضية.
1: وشكاوي من طفح مياه الصرف الصحي في مدينة الحصن بأبين وسط مطالبات بسرعة التدخل.
0: وفي الصفحة السابعة يوجد لدينا أيضا تقرير. أطفال يدفعون ثمن الحرب مرتين بالنزوح وبالعنف الجنسي. طفلا من دار ضحية البراءة في مجتمع خائف من الكلام.
1: أما الصفحة الثامنة والصفحة التاسعة نزل فيها تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
0: وننتقل إلى الصفحة العاشرة والإحدى عشر لنقرأ أبرز كتابات كتابنا لهذا اليوم. ولدينا أيها الشباب، التحسين المستمر طريقكم لبناء المستقبل بقلم الأستاذ أحمد محمود السلامي.
1: الإدارة الذاتية مقابل التفويض التعاقدي، إشكالية الحق المؤقت في مواجهة التأسيس الدستوري، مقالة كتبت بقلم الدكتور باسل باوزير.
0: ومجلس الأمن والملف اليمني، الحاجة إلى دور أكثر فعالية بقلم مطيع سعيد المخلافي.
1: في رحيل مؤرخ الوطن وذاكرته ماذا أقول، مقالة كتبت بقلم عمر الرخم.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية عشر مع الرياضة المحلية. والبطل اليمني محمد السعيد يشارك في بطولة العالم للماوي تاي بماليزيا.
1: إدارة نادي الهلال الساحلي بالحديدة تصدر بيانا توضيحيا بشأن إلغاء ودية شعب إب.
0: واتحاد كرة القدم بعدن يعلن استئناف بطولة كأس الوفاء للأندية العدنية.
1: والبطل اليمني محمد السعيدي يشارك في بطولة العالم للمواي تاي بماليزيا.
0: وننتقل إلى الصفحة الثالثة عشر مع الرياضة العالمية. ونذهب إلى المونديال وأخبار المونديال الذي مكتسح السوق هذه اليومين.
1: صحيح.
0: العراق يرد الجدل وعلمه يرفع في كأس العالم 2026.
1: بعمر 38 عاما جملة من الأرقام الخرافية، ميسي يكسر أساطير كأس العالم أمام الجزائر.
0: والنيران الصديقة تربك العرب في الجولة الأولى من مونديال 2026.
1: من وعد تلفزيوني إلى أرض الملعب، مومباي يحتفل بطريقة مفاجئة.
0: وسوف نعرف مباريات هذه اليومين يوم الخميس ويوم الجمعة لكأس العالم 2026. في الساعة الثانية بيكون غانا وبنما، والساعة الخامسة بتكون أوباكستان وكولومبيا، والساعة كم سعدي؟ والساعة 19 بيكون تشيك وجنوب أفريقيا، والساعة 12 بيكون سويسرا والبوسنة والهرسك. في هذه مباريات اليوم. أما مباريات الجمعة، الساعة 1 بيكون كندا وقطر، والساعة 4 بيكون المكسيك وكوريا الجنوبية، والساعة
1: الثانية 20
0: أمريكا وأستراليا.
1: أمريكا وأستراليا،
0: يعني معنا لقطر الدولة الوحيدة العربية اللي بتلعب يوم الجمعة. وأنتم مشجع لمن؟ الدول العربية تشجعيهم
1: ولا؟ أكيد بالتأكيد الدول العربية.
0: ولا في بعضهم هنا في ناس يعني رايحين ما لهمش دخل بالعرب.
1: لا لا.
0: واخذين حقهم مع ميسي ورونالدو.
1: نتمنى الكأس هذه المرة
0: يكون لأي دولة عربية.
1: الدولة العربية. أيوة.
0: ارفعوا رأسنا. نتمنى ذلك.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة 14، وهي صفحة تحليل رياضي عن مونديال 2026 حين تتحول كرة القدم إلى مرآة للصراع السياسي.
0: وهذه حقيقة، يعني قاس نشوف هذا الموضوع حاليا. ونذهب إلى الصفحة الأخيرة، قسم المتابعات والتقييم، ويوجد لدينا كريكتر صراحة لفت انتباهنا جميعا.
1: صحيح.
0: بين بغبغة ودجاجة.
1: لا
0: لا،
1: غرابي
0: سوري، شكله بغبغة مش عارفة ليش. طيب، حبيت فكرة أنه بدأت الكاريكاتيرات تعود، وأنه ترسم أشياء كثيرة نعاصرها في الوقت الراهن.
1: صحيح.
0: ويوجد عزيزتي لدينا هنا موضوعان، ولكن ما لفت انتباهي هو البرلمان العربي يدين فتح سفارة مزعومة لما يسمى إقليم أرض الصومال في القدس. نقرأ تفاصيل هذا الخبر.
1: خبر مؤلم حقيقة. دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يسمى أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة. وأكد اليماحي أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداء مباشرا على الشرعية الدولية وانخراطا سياسيا في محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادة المزعومة على مدينة القدس، وإنها ستبقى مدينة فلسطينية عربية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي قرارات أو إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تتعلق بها وتؤدي إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي،
0: ولن تمنح الكيان الاحتلال شرعية مفقودة أو تغير من هوية المدينة ومكانتها. وشدد اليماحي على أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة وتشجيعا لسياسات الضم والتهويد والاستيطان الذي ينتهجها الكيان الاحتلال في وقت واصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني. فللأسف الشديد العالم انخرط بموضوع كأس العالم، ولكن نسوا أن ما زالت فلسطين تعاني إلى هذه اللحظة من تجويع، من إبادات، ورغم صمت العالم واستغلت الكيان الصهيوني
1: علاقات في بعض الدول التي تعتبر فقيرة نوعا ما، ونتمنى أن تعود هذه الدول إلى رشدها
0: بإذن الله تعالى. وإلى هنا انتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد. لمزيد من التقارير أو المواضيع أو الأخبار يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل غنائي قصير، ثم نعود مع موضوعنا التفاعلي.
1: كونوا معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا بكل مكان، ونشكرك يا ناصر على هذا الاختيار الموفق للرائعة شادية. ونعود إليكم وإلى موضوعنا الصباحي الجديد، وبما أننا اليوم خميس كرسناه لأن يكون ثقافي بامتياز، والذي يحمل عنوان التصوير الفوتوغرافي. شهد التصوير في عدن تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بشغف الشباب وازدياد استخدام الكاميرات والهواتف الذكية. ولم يعد التصوير مجرد هواية، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات وتوثيق تفاصيل المدينة وجمالها وتاريخها، كما تحول إلى ملجأ للكثير من الشباب، يمنحهم مساحة للإبداع ورؤية الحياة من زاوية مختلفة، ويساعدهم على نقل قصص الناس والأماكن بعدسة تعكس واقع عدن وروحها المتجددة.
1: ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المطروح لهذا اليوم، سوف نستضيف عبر الهاتف الأستاذ مصعب هاشم بحر، مصور فوتوغرافي ثقافي، ونقول له أهلا وسهلا بك في إذاعة عدن الغد، وتحديدا في برنامج عدن هذا الصباح. يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير والنور عليكم إن شاء الله، وشكرا لكل المتابعين، شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة في هذه الإذاعة عدن الغد.
0: ويسعد صب
2: عدن جميلة، ونشكركم ونشكركم جدا على هذه الاستضافة.
0: ويسعد صباحك يا أستاذ مصعب.
1: طبعا أستاذي، حابين نخوض معك حوار حاليا في مجال التصوير الفوتوغرافي. طبعا بيكون أول سؤال معانا، ما القصة التي تقف وراء دخولك لمجال التصوير الفوتوغرافي؟
2: والله كان في البداية يعني دخلت في دورة تصوير فوتوغرافي في عام 2022. كانت دورة ممولة تبع البرنامج السعودي. كان في عدة دورات مهنية، ومن ضمنها كانت تصوير فوتوغرافي، فأنا اخترت هذا المجال. صراحة يعني كانت البداية، كانت بدايتي ان انا يعني كنت ان بشيل الكاميرا وبابيعها وبس، لكن لما درست المجال وتعمقت ودرست كل حاجه وتفاصيل وكيف الاساسيات التصوير والقواعد والتكوين وكيف اختيار لقطات وكذا، يعني الاعداد

0: بشكل خاص.
1: أستاذ مصعب، أنت كمصور هل توضح لنا وللسادة المتابعين عن الفرق بين التصوير العادي والتصوير الفوتوغرافي؟
0: التصوير العادي يعني هو أنك تصور أي حاجة تخطر أي حاجة أنت تشوفه تصوره وتوثقه بغض النظر عن كانت هذه جمالية أو لا. لكن التصوير الفوتوغرافي إن يكون في إعدادات مسبقة، في تجهيز مسبق، يعني تكون تحضر لها، تكون تطلع اللقطة جميلة بحيث إنه المشاهد يندهش ويتوصل فكرة أحياناً للصورة، توصل رسالة، تبرز ملامح ووجوه ومعالم أحياناً، فإن تكون معملة مسبقاً ومعدة له بالتجهيز. لكن التصوير العادي هو مجرد إنك ترفع كاميرتك وتصور عادي، يعني اللي أنت تشوفه وتصوره بس.
2: طيب حابين نعرف ايش هي اول صورة التقطتها وشعرت انها تمثل بداية حقيقية لك في هذا المجال؟
0: اول صورة يعني بعد ما انتهى الدورة هذه انا بديت ان انا اطبق كل اللي درسته من ناحية تعلمته في مجال التصوير الفوتوغرافي بشكل كامل، يعني حبيت ان انا كل تفاصيل ان انا اتعمق فيها واطبقها على ارض الواقع، اللي هي كانت تصوير انه في ابو دس صغيرة، صورت صورة في بعز الليل اللي حاولت انه اضبط الصورة واخليها كأنها نهار، يعني فكان القمر كذا باين، كان الشمس كانت عادلة طالعة، يعني هو كان يعني تقريبا الساعة 10:30 بالليل والصورة طلعت كأنها فجر. يعني هذه اول صورة التقطتها، والصورة الثانية كمان كانت يعني على البحر تموه يعني جبان كنا سحب فهذه بداية أول الصور كان لي.
1: أستاذ
0: أنا أول ما شفت يعني شفت النتيجة حقا فانبهرت وكل صورة التقطي وأن أنا يعني أشتغل عليها وكنت يعني أنا يحببنا أن نستمر في المجال أكثر.
1: أستاذ مصعب، برأيك كيف ترى الفرق بين التصوير قديما وحديثا في عدن؟
0: والله أشوف إنه التصوير تطور بشكل كبير، يعني من ناحية إنه التطور بالمواكبة في العالم الرقمي، من ناحية الكاميرات، نزول الكاميرات الحديثة، وتطور إنه بكل سنة بسنة ينزل إصدارات لعدة شركات سوني، كانون، نيكون، ففي تنافس كبير الآن بين الشركات وكل واحدة تبرز عظمة الكاميرا حقها، وكل واحدة تتدبر بالإمكانيات ومن ناحية اللي تخدم المصور نفسه. لكن لما نجي نشوف إنه قديماً إنه كان يعني لو نجي نشوف بكل بيت عدني الأغلبية إنه في كاميرا قديمة باناسونيك، فتلاقي إنه الأب أو الجد ولا ده كان يعني عنده كانت كهواية بس.
1: ولو أنها
0: يعني اللقطات
1: صحيح، ولو أنها كانت الصور قديماً بالأبيض والأسود ولكن كانت جميلة جداً.
0: ايوه في الوقت هذا يعني كانت لي بنادي تعتبر من العظمه يعني، لكن انا خلاص مع مرور الوقت مع التقدم والمستقبل والتكنولوجيا فخلاص العالم متطور، فاصبح انه دخل الكاميرات الرقميه اللي اصبحت الان ممكن انه يتناولها اي حد في العالم باسعار تكون معقوله.
2: طيب استاذ مصعب، برايك متى بدات ملامح حركه التصوير الفوتوغرافي بالظهور بشكل واضح في عدن؟ بحكم انه كان في حقبه معينه ما كناش نسمع عن المصورين، ولكن في اخر السنوات رجعنا نسمع عن كثير من المصورين سواء كان مصورين اعراس او ثقافي، كيف او برايك كيف بدات هذه الحركه بالظهور بشكل واسع؟
0: والله اشوف انه يعني مع فكره المصورين بالذات يعني اشوف ركز انا على الموضوع انه الجهات اللي تتبنى هذا الشيء ان اللي عملت فرص يعني مثلا في اقامه دورات التصوير للشباب والبنات والفعاليات والمعارض المنتشره كمان كالرسم والتصوير ايضا كغيره والفعاليات اللي تستمر والمعارض هذه اللي ما ادى الناس انه يعني يبدون يفهموا في مجال التصوير ونفسه. واشوف انه بدا يعني ما بعد 2015 فانتشر هنا بشكل كبير والناس يعني بداوا يتعارفوا انه خلاص يعني مصورين قدامى بداوا انهم يعلموا اللي اصغر منهم واللي اصغر منهم بدا يعلم الواحد يعلم 20 وال20 يعلموا 40 وهكذا وانتشر وكبر المجال. وبدا الناس انه مفهوم انه بدا انه كحب كهوايه كشغف بدا انه بيشتري كاميرا بيبدا يصور اللي حاجه يشوفها، لكن بعدين بعد مع الوقت مع الوقت مع الوقت يتحول الى فرصه عمل يعني له.

0: والسوق يعني بدا انه يدرك انه الموضوع له يعني بغض النظر عن يعني نشوف انه يعني احنا العالم متقدم علينا، لكن في البعض بدا يفهم انه له اهميه تطوير، والشباب انه بداوا يتعمقوا في هذا المجال. وكمان في بالذات انا اقول لك انه على انه اقامه المعارض والفعاليات وهذه مما تحفز انه الشباب يستمر وتعطيهم الفرص انه في مسابقه تصوير على جائزه كذا كذا، فهذا يحفز الشباب انه على طول الشارع انه ببدا انا حتى لو باشل حتى لو ما عنديش كاميرا مش شرط انك تكون مصور معك كاميرا، عادي انك تبدا حتى انك تأجر، فبياخذ حق صاحبه حق زميله فيبدا انه هذا حلو الشغف يولد تنافس وابداع بنفس الوقت.
1: أستاذ مصعب، برأيك ما الذي يميز عدن كبيئة جاذبة للمصورين الشباب؟
0: نقدر نقول انه بالمعالم الحضارية اللي موجودة عندنا هنا، بالذات يعني انه زاد في المشاهير اللي بدأوا كانوا يتوافدوا عندنا مثل جوح الطاب والآن نزل عندنا حمد مجدي الخميائي، فالناس اللي ينزلوا هنا عندنا. وقلت لك أنها قبل من عدن تعتبر كمان من أكثر المحافظة اللي هي يعني في معارض مستمرة فعاليات مستمرة، هي مما حفز يعني المطورين إنه يستمرون في مجالهم بدون أي تقطع. طيب على مختلف المجالات يعني.
2: صحيح. طب أستاذ مصعب، حابين نعرف إيش أكثر معلم أو مكان في عدن تحديداً تجده أكثر حضوراً في عدسة المصورين؟
0: أشوف أكثر المعلم اللي مع قلعة الصغيرة. قلعة الصغيرة كمان ركز عليها إنه أكثر المصورين كده بيكونوا طلعوا يصوروا فيها. الصهاري كمان لا تحصلنا دائماً إنك يروح بيأخذ لقطات بيحترف في زوايا ثانية بيحترف. ايضا كمان معبد الهندوس اللي في القصاف.
2: صحيح. طيب برايك طب برايك استاذ مصعب،
0: مجلس التشريعي
2: ده اساس المجلس التشريعي، بس حابه اسالك هذا في نقطه معينه، انه هل وجهه نظرك كمصور انه من خلال انه المصورين والاشخاص المشهورين اللي يقول لعدن ويصوروا هذه ابرز المعالم، هل بهذه الطريقه ممكن احنا نحافظ عليها ونرويها للعالم، او في طريقه اخرى افضل من كذا؟
0: والله شوف انه يعني يكون اول شيء فيه اهتمام من جهات السلطات المحليه، مثلا عندنا في عدن انه يهتموا بالمعالم الاثريه واصلاحها. يعني الان في مثلا تقريبا ممكن منظمه اليونسكو تعمل على اصلاح المجلس التشريعي اللي في تويتر. يعني هذا الشيء يحفز انه كمان انه المعالم حقنا تظهر بشكل بصوره حلوه تعكس معالم الحضارية داخل المدينة نفسها، فهذا إنه خليه إنه أنا بصور هذا المكان فعلي إنه بتنتشر إنه والله المعلم هذا يهضى باهتمام. لكن لما جينا نشوف مثلاً صهاري الآن في قمامات وفي كذا وفي كذا، مش اهتمام من النظافة. يعني لو نقول إنه في بعض الأحيان يعني نكون إنه في يكون في نظافة بس مش إلى الحد الكبير، يعني المياه الراكدة هناك أصبحت مجاري يعني بالصهاري، فيعني جيب اهتمام من السلطات إنه يهتموا في المعالم الأثرية هذه بحيث انه تكون ابرازها بشكل صحيح. يعني اغلب انا لما جينا نشوف مثلا المنظر قدامي مش تمام في المعلم هذا ما بصوره.
1: استاذ مصعب، هل تعتقد ان المصور يحمل مسؤوليه توثيق التاريخ والاحداث للاجيال القادمه؟
0: نعم، يعني بنشوف انه مثلا انه هذا المصور هو بياخذ لقطات فنيه، لقطات مثلا تكون توصل رساله، اللقطات انه لها معنى اللي مغزى تاخذهم الناس. يعني يكون مصور انه يكون فني ويعرف انه كيف يوصل رسالة بصوره حلوه معبره عن تعكس يعني مدينته، فهذا الشيء انه يكون طور ولا ابداع ولا، لكن انه انك تستخدمه في مجال سلبي وهذا الشيء فهذا تعتبر يعني شيء مسيء جدا. لكن لما انك تطور نفسك تحاول انك كل الأخطار المناسبة لك، هذا اللي يميز المصورين إنه كل واحد له وجهة نظره كيف توصيل الصورة والرسالة، كيف إنه هذه الصورة أنا أخلي الناس إنه ينبهر من أول ما يشوفه.
2: طيب أستاذ مصعب، حابين نعرف هل ممكن المصور يعكس بعدسته معاناة الناس والمشاكل اللي نحن نمر فيها في عدن، مثلا الأزمات المتكررة اللي نحن نمر فيها، هل ممكن المصور يعكس هذه المعاناة إلى العالم الخارجي أو للجهات المعنية التي تقريبا هي مغيبة ولا ترى شيئا؟
0: نعم، يعني نقدر نقول انه في منصات، يعني مثلا تشاركنا في منصات الان تحاول ان تسلط الضوء على بعض المعاناة اللي يواجه المواطنين. وانا اشوف انه في الاونه الاخيره الان كلهم من مش بغض النظر عن المصورين، لكن في ناس الان طلعوا مسك جواله وصور ومعه 100,000 متابع، معه 150,000 متابع، وينشر ويتكلم على قضيه معينه وناس تفاعلوا معه. لكن في المصورين مثلا قد يكون هو مصور لذا منصه معينه تكون هي، او يكون في عمل تطوعي انه يحاول انه يتكلم عن قضيه معينه او شيء ثقافي ومنتفي، او انه يكون يعني حاجه عشريه مثلا نساها الزمان. فهذه يعني صورين يعني الصور بشكل عام، سواء كان مصور جوال او انه او مصور بكاميرا احترافيه، فلازم انهم يكونوا وصلوا رساله، ويكونوا يعني رساله الصوره حقهم تعبر بصوت عن معاناه الناس. مش انه يعني يكون فيها كذا ضليل او انه يكون فيها كتهميش او شيء، لا.
1: استاذ
0: يعني يكون صادق مع الصوره نفسه عشان الناس تصدقوا معه.
1: صحيح. أستاذ مصعب، ما أكثر مشهد في مدينة عدن التقطته وشعرت أنه يحكي قصة المدينة، يختزل المدينة وقصتها في هذا المكان أو في مكان واحد؟
0: والله كنت يعني غض النظر عن التصوير الفوتوغرافي، يعني أنا كنت أخذت لقطات لعدة مع مناظر، لكن كنت بالتصوير الفيديو كنا نصور في تبع مع صاحبي مجد صلاح، فكنا نصور لأنه أبرزنا مع قلعة صغيرة وميدان عبد الله الضافري في أيام ما كان الاحتلال البرتغالي في عدن، فحاولنا نصور لمدينتك إنه كيف كانت عاشت ضد هذه الأزمات وضد هذه الحروب وضد هذه الاحتلالات، يوري الناس إنك إيش حاجة ما كانت سهلة، مش إنه حاجة مكررة يعني بتجلس دائما تستنسخها.
2: طيب أستاذ مصعب، أنت الآن كلمتنا نحن على حاجات جميلة جدا، ونحن عارفين إنه في الآونة الأخيرة ظهروا المصورين بشكل كبير، ولكن حابين نتعرف نحن عن أبرز التحديات اللي يواجهها المصورين أثناء التوثيق الحياة اليومية في عدن أو من خلال عملكم.
0: والله يعني أغلب الحاجات اللي يواجهها المصورين إنه لازم يكون في بعض الأماكن يحتاج إلى تصريح أو تنسيق مسبق، لكن يعني إنه في بعض العساكر إنه مثلا أنت لو شافك مع الجوال يعني عادي من مسموح انك تصور، لكن اول ما يشوف كاميرا يبدا هنا بيجي بيسالك انت تبع من، انت ليش، انت كذا، انت بيجي يبدا يعني يطرح عينه عليك. زي مثلا قلعة صغيرة ممنوع انه مصور يحمل كاميرا يطلع فيها.
2: حسنا،
0: لانه يقول لك انه طلع على انت ما بتكونش تصور انت اصلا على الجهه مثلا مطلع على المعاشيق او شيء، لكن انك انت بتصور داخل قلعه نفسها، لكن يقول لك لا ممنوع. فهذه من أبسط الحاجة اللي يواجهها المطورين، إنه يواجه صعوبة في بعض الأماكن إنه لازم يكون في معه تصريح أو تنسيق مسبق، يعني عكس العالم أنت مع الكاميرا أنت تروق لمدينتك بتصور أمورك طيبة، لا، لكن عندنا هنا في بعض الحاجات المصورين يواجهوا صعوبة بالناحية هذه، إنه لازم تصريح، لازم تنسيق مسبق. طيب أنا لو ما عنديش دحين أنا مقدرش أنا أدخل أنا داخل القصر تبع وأصور أنا بكاميرتي، إلا لازم يكون معي بطاقة تصريح إعلامي عشان أدخل أصور فيها، والهيئة الإعلامية حسب عن بيت انتقالي مقفلة، فكيف أنا أصور؟ فراح علي فرصة عمل، راح علي فلوس، بسبب أنه مش معين بطاقة هذه.
2: يعني أنت تشوف الإجراءات اللي وضعت في الآونة الأخيرة لمنع المصورين من دخول أماكن أو توثيق أشياء ثقافية، منعت المصورين من إبراز جماليات اليمن بشكل عام وإبرازها إلى العالم، فهل تشوف أنهم أخذوها من قارب أنه يحموا أشياء، فأنت تشوف من وجهة نظرك أنه ضرت اليمن بشكل كبير وضرت المصورين؟
0: شو نقطة اللي كان من ناحية أنه يكون ضر المصورين كأنه يعني يكون هذا مصدر دخله أصلاً؟ يعني انت تقطع الصوت الان، انت فيعني هو شاب يعني من مدينه عدن هذه، ما ابدا انت طب انت قول له انك بتصور، انت مثلا هنا صور الجهه الفلانيه، هذه الجهه الفلانيه دي هنا ممنوع، اما انك تجي مثلا بتقطع معه بتقول له لا روح شوف كاميرتك وامشي ولا تصورش هذا المكان بتاتا، هذا كمان اثر كمان لانه انا ببرز معالم المكان هذا نفسه.
2: صحيح.
1: أستاذ مصعب، كيف ترى مستقبل التصوير الفوتوغرافي في عدن خلال السنوات القادمة؟
0: والله أشوف أنه في تطور كبير وفي تنافس كبير وفي وعي ما بين الشباب والصغار كمان أيضاً، أنه يعني في تنافس، بدأ الناس يعني الشباب يقول لك أنه والله التصوير له أهمية، أنت مصور تعال صورنا تعال كذا تعال كذا.

0: أول ما أسألك طب أنا شو أتعلم أنا فين أنا؟ كمان في بعض المعاهد كمان لازم إنه كمان يفتحوا لهم مجال إنه مثلاً أجي أنا شخص أتعلم تصوير أقول لك لازم أحضر معي كاميرا. طيب أنت وفر المعاهد معدات وكذا وخلي الشباب يتعلموا، في شباب شو يتعلموا كثير في مجال التصوير. وفي شباب طموح ومتطور ومدرك لمجال التصوير وأهميته إنه كيف رسالة كيف إنه بسبب العالم متطور وشايفين إنهم كيف مع آخر فترة مع السوشيال ميديا وآخر الأحداث اللي ده، فبدأ الشباب إنه يركز إنه للتصوير له أهمية لازم إنه يهتدى فيه.
1: طيب أستاذ مصعب، معنا السؤال الختامي لهذه الحلقة، وطبعا نحن كنا معك في حوار جميل جدا، ولكن سؤالنا الختامي لهذا اليوم، إذا طلب منك توثيق روح عدن في صورة واحدة فقط، كيف بتكون هذه الصورة؟
0: إننا أبرز المعالم الحضرية اللي فيها، لكن إنه كمان بصورة يعني ممتازة وتطلع يعني بدقتها وجماليتها كامل. وأول أنا مثلاً بعمل فيلم زي سيناريو كصورة تكون مثلاً تمثل يعني الواقع اللي نحن نعيشه، بتوصل أحاسيس الجهات المعنية اللي فوقنا بحيث إنهم بيكونوا يتعاطفوا معنا.
1: نحن سعيدين جدا أستاذي بهذا الكلام اللي قلته وبهذه الصورة التي تحب أن تعكسها عن عدن.
2: إذن كان معنا الأستاذ مصعب هاشم بحر المصور الفوتوغرافي. أستاذ مصعب شكرا جزيلا لك على تشريفك عدن هذا الصباح وعبر إذاعة عدن الغد.
0: شكرا لكم وشكرا لحسن الاستضافة هذه وشكرا لطاقم إذاعة عدن الغد ولكم كل التحية وكل الشكر.
2: ولك منا جزيل الشكر.
1: شكرا أستاذي، وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ مصعب هاشم بحر مصور فوتوغرافي ثقافي.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا من جديد ونقول له لا تروحش بعيد، خليك مع إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح. طبعا كان معنا قبل لحظات ضيفا حول موضوعنا لهذا اليوم، وكنا نتحدث عن موضوع التصوير فوتوغرافي، ولدينا الآن مساحتنا التفاعلية الخاصة بكم، وسؤالنا التفاعلي هو:
1: ما أكثر شيء يستحق أن يوثق بعدسة المصور في عدن؟
0: طيب، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية 7819-521-21 أو الرقم الثابت 023879-913،
1: ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب.
0: طيب، في معنا اتصال يا ناصر؟ طيب، في مشكلة في الاتصالات. طيب، هنا أنا بسألك سؤال، أو يعني ما سمعوا السؤال خلاص، نأخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور.
1: يا صباح الورد.
0: ألو، وليك ألو.
2: ألو ألو ألو،
0: يا هلا،
2: صباح الخير.
0: صباح النور،
2: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، بخير بسمع أصواتكم الرائعة.
2: لكم خديجة وعهد.
0: أيوة
1: نعم صحيح،
2: أنا عارف أصوات رغم ما سمعت أسماءكم وناس الفائز.
1: سؤالنا التفاعلي يتكلم اليوم عن التصوير الفوتوغرافي في عدن، ما أكثر شيء يستحق أن يوثق بعدسة المصور في عدن؟
2: والله في حاجات كثير في عدن، مش واحد، مش مكان لمكان، في حاجات كثيره، لكن ابرزها طبعا ذكر هو قلعه الصيره، مصعب هاشم بحر، اعتقد ابن الاعلامي المصور هاشم بحر اللي كان زميل عصام فيصل الراحل في صحيفه الصنبوم، اعتقد هكذا.
0: ايوه صحيح،
2: لاني اعرف العلاقه بالصحافه والاعلام هذا كهوايه. طبعا في اماكن كثيره في عدن، ولو اني اربط مقارنه بين عدن وبعض البلدان او في حتى في حضرموت، لكن معليش سؤال حول عدن.
0: ايوه صحيح، او حتى عن اليمن بشكل عام، مش مشكله.
2: انا شيء مدينة اللي مأثره، كل بلد فيها مدينة مأثره.
0: ايوه
2: صحيح. فمثلا عدن هناك اول مجلس تشريعي في الوطن العربي، او خاصه في الجزيره والخليج، مجلس تشريعي.
0: ايوه صحيح،
2: اللي قدام البنك الاهلي فوق.
0: ايوه
2: هذا اثري، واول مجلس يمكن في الحرب العالميه بعد العالميه الثانيه مباشره انشاء هذا، يسموه المجلس البلدي.
0: ايوه
2: تاريخي ثقافي حضاري، حتى بنايته كان بني على شكل كنيسه.
0: صحيح،
2: ولكن المواطنين ومن قيمه المواطن العدني بشكل عام يمثل الجنوب واليمشرة، خرجوا مظاهره اليمنيه، وعاده كان التعليم مثل النيله، خرجوا قالوا لا يمكن ان تكون كنيسه في الجبل اعلى من المسجد. فنتيجه الضغط الشعبي حول الى متحف، وكان متحف الى قريب، وبعدين حول الى مركز الاثار، كان الله يرحمه عبد الله محرز مديره.
0: أيوة.
2: أنا بال معك القدير، معك شاعة بيكبن في التوه اللي قرينت بيكبن في بريطانيا.
0: صحيح،
2: معك جولد مور الساحل الذهبي، ما يسميه الساحل الذهبي أيام الإنجليز، يسموه الساحل الذهبي، برمال الذهبية اللي الآن في هونغ كونغ والصين ضربوا على هونغ كونغ على أنها رمال ذهبية زيه. في أمور كثيرة كان بيذكرها عندنا، لكن أيضا أنا أشياء تكون بذلك في حضرموت في مكان زرته، وأنا مشكلتي أو من حبي أني رحلات كثيرة في بلدان خارجية وداخلية. حسن القويزي في حضرموت.
0: أيوة،
2: مناطق المحضار. فأحب التصوير شيء جميل، وأنا من هوايتي أني أحتفظ بألبوم صفات الداخلية الخارجية يمكن ما يقارب 50 عاما.
0: ما شاء الله،
2: حتى أن الأبناء والأحفاد استفادوا من بعض الصور معلوماتية، مش إلا صور، أي معلوماتية داخلية وخارجية لبعض الأثار.
0: جميل جدا.
2: لكن
0: يعني
2: احب انول شيئين في عدن في بغداد، كيف حب التصوير وايش فائده حب التصوير. ها
0: ايوه،
2: في عدن واحد كان مصور في السحبه شفته، لا اذكر اسمه، وصور لقطه رياضيه، وقالوا يجمعوا عدن، كان تقنيه في التطور كثير، جمعوا الصوره هذه في الوطن العربي، فجاءت الاولى، الرياضه الاولى جاءت المصور، اذكر اسمه الله خانت الذاكره، مصور عدني هو رياضي.
0: ايوه،
2: لا مصوعي او مش عارف اسمه. فشيء ثاني، بدات مره كنت في بغداد، وهذا ترابط للمعلومات التاريخيه، لان بعضي كره التصوير، ليش التصوير مش فايده منها، ومرتبط بالتاريخ. كنت موجودا ضمن معهد الثقافه العماليه، فكان في حديقه عندهم اشبه حديقه عدن، حديقه عبد المجيد، مش ذكرها هذه. ها
0: ايوه،
2: فعبد المجيد ابنه كان ضيفا عليكم من ايام حديقه عبد المجيد.
0: ايوه
2: ففي حديقه في بغداد زيها في كتاب، كانت طبعاً على بغداد شبه عدن بالعاد جوها، وش تصوير كانت تدرس في كنت تفنن، أنا عارض إيش فيك تسوي، إيش فيك إيش هذا، هي أصلاً طبعاً رغبة بعض الأحيان تخلق إبداع، فلبست الحريقة هذه وكنت متواجد أنا صفته، فكان الجو قيوم في عدم، مرة حار مرة قيوم مرة بارد، كان في غيوم جميلة لك اليوم في حاجات، فعكستها إلى الأرض الطبيعية. فجاءت مثل هذه التقط جنب شجرة هكذا، أخذت طول الجو ربطتها بالأرض صورتين دمجتهم في صورة واحدة. صورتها كان في سائح ألماني وهو مثقف ويشارك في معرض ليبزيغ الدولي اللي أنا أعرفه وردنا على قضاء، قال لها تمام، صنع التصوير أبيض أسود عادي، رحت شطيت في فيديو مش الآن سريع، شطيت في كوبون ومش عارف إيش، شطوا دمجوه، أخذ هذا ليبزيغ، حصل المعرض هذا وإذا بالجائزة هذا عالمية وتحصل على الجائزة الأولى، وأصبحت البنت شهرت العلاقة شهرت نفسها. فعندنا كذا في عدن، فالصورة بعض الأحيان تخلق إبداع في البلد لكن في الكثير من الأمور. عندنا لو تلاحظ بعض الأماكن في اليمن بشكل عام، في أماكن والله نادرة لما تصورها، خذي مثلا لما تصوري أخوة المكتب مع ساحل الدين مدينة
0: منظر حرفيا
2: بندر عدن.
0: صحيح.
2: كم بعد أذكر لك حاجات في عدن كثيرة.
1: تمام، منتجع الفيل.
2: ها؟
1: منتجع الفيل.
2: ايوه صح، يا سلام عليك. ها صح ذكرتينا، ملاحظه جميله. شوفي منتجع الفيل، ليش شلوا خليج الفيل؟ في هناك في الجبل صوره زي الفيل.
0: ايوه.
2: واذكر ان قبل سنتين، لا بالاسف تحت اذاعتكم واذاعه هذه ايضا، واحده قال ما ادري كيف فكرت تجاريا شخصها، في بنيه بجانبها فندق او بنبناء او مش عارف ايش.
0: ايوه.
2: لكن ضجت الاعلام، شو الاعلام لها تاثيره.
0: ايوه. واعتقدوا
2: ايش هذا من اثري. وبالفعل المهندس المعماري اللي في الاراضي كان عادي وطني طيب، رفض، قال لا يمكن اعطي تفخيص في هذا المكان، ولا كان بيبني معرض وبيقلق هذا المكان، لانه زي ما قلت خرطين الفيل فيه، شبه خرطين الفيل.
1: ايوه.
2: شكرا لكم.
0: الله يسعدك، نحن سعيدين دائما استاذي بالحديث معك وبالمعلومات اللي دائما تعطينا اياها. وناخذ الاتصال الاخر.
1: ناخذ اتصال جديد، نقول يا صباح الورد.
3: الو، يا صباح الخير.
0: يا صباح النور.
3: تحياتي لك يا خديجة، أنت واحد.
1: تحياتنا لك يا أستاذة منى.
3: تحياتي للأستاذ محمد صادق والمعلومات القيمة اللي دائما كل يوم نستفيد منه.
0: ونحن سعيدين. أيوة. الله يسعدك يا رب.
1: اتفضلي. أيوة
3: طبعاً
1: اتفضلي.
3: طبعا نتكلمكم من الجوال والخط كله حصل للأستاذ محمد صادق يعني.
1: لا بأس.
0: أهم شيء نسمعنا صوتي.
1: معنا أم حمزة صحيح؟
3: أيوة أم حمزة.
1: يا هلا بك، اتفضلي.
3: اهلا، والله البرنامج جدا حلو زي ما قال الاستاذ محمد صادق، حطاناش مجال ما شاء الله، دخل بكل المواضيع. انا عن نفسي بتكلم، لو كان معي عدسه او كان في صحفي عنده عدسه،
0: ايوه،
3: فخلي العدسه حقه يصور الكاميرا لمحانات المعاش او كبار السن. حتى هذا كتبته في التطبيق عندكم.
0: ايوه
3: بوجه الكاميرا لمعانات كبار السن وتسليم المعاش لهم. صراحه يعني بعد الخدمه والسنين الطويله هذه يتجازوا باخر اعمارهم بهذا الشكل.
0: للاسف الموضوع محزن جدا يعني.
3: جدا، ورغم ان العدسه والكاميرا في حاجات كثيره داخل عدن نقدر نصور فيها. بس انا عدستي بكون الكبار السن وهم مساعدين. تحياتي لكم.
0: الله يسعدك يا رب، نحن سعيدين باتصالك. وحقيقة المصورين، في أغلب المصورين اللي بدأوا يظهروا أنهم يوثقوا أشياء كثيرة في الواقع وكوكب مغامرات والمأساة اللي نحن نمر فيها دائما. صحيح. فنأخذ أيضا الاتصال الآخر ونقول يا صباح الخير والسرور.
1: صباح الخيرات، تفضلوا.
4: صباح النور، صباح النور والعافية، كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
4: القلب يحب مرة ولا مرتين؟
0: إيش؟
4: القلب.
0: الألف
4: مش شهادية.
0: أيوة. الألف يحب مرة ما يحبش مرتين. الله يسعدك ويديم هذه الضحكة يا رب.
4: أسمع شهادية، قول إيه ده كان يسمع لي شهادية.
0: أيوة، ما هي شهادة صراحة، أيقونة. أيقونة يعني من الغناء والجمال.
4: أيوة، الجمال والغناء
1: يعني. الحمد لله اليوم ناصر قدر يوفر لك أغنية صباحية حلوة يعني تليق فيك.
4: أيوة، شاب خالة نورينا عجبها شادية قم جابي.
0: أيوة، عشان عيونك بس.
4: أنا أتكلم. يلا حبايبي، إيش من كاميرات دحين تقولوا؟
0: نحن نتكلم على موضوع التصوير، تمام، كيف نتطور عبر مدار السنين. طب يا خالة، أنت زمان كنت تحب التصوير وتروح الاستديوهات صح؟
4: أيوة.
0: طيب احكي لي كذا، انا يعجبني الجو الاستديوهات وذا، اذكر التصوير للان في الاستديو.
4: للان ايه، وللان يصوروا شيء، حتى لو اني مثلا اصور. أيوة. قالوا بطاقه شخصيه اروح عندهم. أيوة عندنا في فيه صوروا
1: بس بس تشوفي كيف الفرق بين الحاضر والقديم يعني.
4: القديم أيوة الحاضر ثاني والقديم ثاني، لأن القديم كان أول زمان كان شعور نحن تبان نصور
0: حركات يا خالة
4: دحين أخذ نحن مقطعين الشعر حقنا.
0: بس كيف يا خالة كيف كان الوضع؟ لأنه شبي دحين مثلا الاستوديوهات بدأت ما عاد حد يروح، اندثرت كل التصوير رجع بالجوالات أو حتى الكاميرات رجعت تتحرك على الأرض.
4: أيوة الجوالات دحين أحسن، لأنه كانوا أول أنا كان جهل جهلش كان أول زمان حتى لما أنت بتروح لي يقرأ الجوازات يصورونك فوق يقولوا لك يا بصورك بطاقة شخصية تجيبي لهم صور يقولوا لك لا ايوه نشي نصورك يعني قضاء هنا. لكن حرام يا بناتي يا عاد اقول لك انت وخديجة
0: ايوه
4: اقول لكم ليش شفتي هذه الهجرة الجوازات يعني طلعوا البطاقة الشخصية ب20,000 قالوا انه حقنا القديمة خلاص
0: ايوه الحين نشي البطائق الجديدة يا خالة
4: ايوه ما تمام الواحد لو معه بيروح لا مش عاد فلوس تروح تكوني بيدك اي حاجة 20-30 وراحت.
1: وحتى البطاقة الجديدة اصبح الان يعني اصبحت عمرها اقصر، الاولى كانت بتضل 10 سنوات الان 6 سنوات وبتنتهي وطلعي بطاقة جديدة.
0: ايش يستفيدوا يعني كيف يستفيدوا من قفا الشعب الا بالطرق
4: يا خديجة؟
1: نعم تفضلي.
4: اقول لكم البطاقة القديمة انا الان ده من عدني عمري يمكن 16-17 للآن بطاقة بس حق جديدة يعني قديمة بس يعني نظيفة
1: محافظة عليها
4: ايوه. بس اروح اني لأدن مول اروح اجيب المشاهرة حقبي يقولوا لي اسمي اني نوريا قالوا لي كوريا نعم اني كوريا شفتي قدلنا اني خلقت في ايام الكوريا كوريا قال لي غيري البطاقة قد ما بغيرش لما معي فلوس بروح اغير والله يصرفوا لي الا بالغصب ايش نسوي يا بناتي هذول ما يعرفوش كده يقولوا والله مساكين حرمة كبيرة ما بقدرش اعدي بيه نحن قالوني روح الضمان للبطاقة دي الخضراء

0: ايوه قال لي غيري اسمك كوريا. فانا لما تخلص الحاجات دي كلها بيغيروا لي بتاع الكارت ما عم بيسموني كوريا. ليش هي كوريا؟ شفتي ايش من اسم كوريا؟
1: ليش يسموك كوريا وانتي نوريا اصلا؟
0: نوريا شفتي
2: غلطوا بالاسم.
0: لانه كان زمان في الشرطة عندنا في عدن
2: ايوه
0: هم كانوا يغيروا قتلهم نوريا قاموا كتبوني كوريا. للان ده يشتعمل قدني اتشهر بحق بي كل ساعة شهر كيف غدا حين قد غيروا؟ قالوا ده ما بنصرف لك لما يسموني كوريا على اسم البطاقة. شفتي؟
2: فهنا دائما ندخل في دوامات ومشاكل هذه التي لا ننتهي منها.
0: ايه شفتي؟ قلت لهم اني بروح وزر هذا كان مكان الجوازات بغير البطاقة.
2: ايوه
0: الكارت البطاقة تمام ولا لا؟
2: ايوه
0: انا باين بجنب بجنب. قالوا والله ما بنصرف لك مع السلامة.
2: الله يسعدك يا خالة وانت وقصصك الجميلة هذه.
0: ايه 33 صليحة قبي
2: صح عدت يجيبش حابس يلا الحمد صحيح. لله
0: ايه والحمد لله. نقول بس اشتي يتعبوني لما الضمان قالوا لي غيري البطاقة حقك سميها نوريا مش كوريا. لما ماشي معي لما معي بروح لي
2: ايه
0: اجري الجوازات تمام.
2: اقولك
0: اول كان استديو ملهان يصوروا الى الان الى الان
2: في استديوهات قليل يعني ما عادش زي اول.
0: البطاقه القديمه لو انت بطاقه معي قديمه يعني صوروا لك البطاقه الجديده تمام. يعني بكل مكان مش الا بس استديو
2: ايوه
0: مكان.
2: ايوه اخي
0: المهم الحمد لله على كل حال
2: الحمد لله
0: نحمد ربنا.
2: الله
0: حبايبين في داركم
2: الله يسعدك يا رب سلامة. احنا سعيدين
0: سلمي على ناصر
2: يوصل ويسلم عليك من خلف الكواليس
1: يسلم عليك.
0: مع السلامة.
2: الله يسعدك يا رب. نحن سعيدين بحديثينا معك واتصالك الرائع دائما. في اتصال آخر يا ناصر؟ في معنا اتصال؟ طيب على ما تجهز الاتصالات.
1: احنا حقيقة سعداء جدا باننا نسمع يعني اصوات مشاركينا يوميا وبيعطونا معلومات بيرفدونا يوما عن يوم بالمعلومات وبالزمن الجميل الذي عاشوا سابقا.
2: صحيح يا عزيزتي. وها نحن الآن أيضا سوف نعطي بعض المعلومات. خلونا نتعرف كيف بدأ التصوير. بدأ الصورة الفوتوغرافية في عدن تحديدا بالظهور منذ أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 حيث قام مصورون ورحالة أجانب بتوثيق الميناء والأسواق والأحياء القديمة والمعالم التاريخية المتواجدة في عدن. ومع تطور الكاميرات أصبح التصوير وسيلة مهمة لتوثيق أجمل المناطق الموجودة في عدن. وناخذ آخر اتصال لدينا لهذا اليوم ونقول يا صباح الخير والسرور.
1: صباح الخير.
3: ألو.
2: يا هلا.
3: يا صباح الخيرات.
2: يا صباح الأنوار.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
2: يا ميت أهلا وسهلا فيك.
1: يا ثلاث مراحب ومرحب بيك كمان وثلاث مراحب
3: صديقة.
1: وتحياتنا لك
3: إلك عهد.
2: وتحياتنا إلك كمان.
3: تحية لك مخرجنا
2: وهو يحييك من خلف الكواليس ويقول لك يا هلا ومرحبا فيك.
3: ويا ميت أهلين وسهلين.
2: يا ميت مرحبا.
1: يا ثلاث مراحب.
3: ويبعت لكم الصحة والمصاري.
2: آمين.
1: ويبعت لك الصحة والمصاري.
3: آمين. بدنا نحكي.
2: اتفضل احكي المايك معك وكلنا نسمع.
3: لساته ما حكينا.
2: ما حكيت لسه.
1: ما حكيت.
3: هلا بحكي.
2: حابين نسمعك.
3: شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله.
2: الله يسعدك.
3: بس انا ما سمعت الحلقة.
2: اوكي.
3: بالتفصيل.
2: اوكي ما عليك عيوننا.
3: سمعت الحلقة بس ما سمعت السؤال تمام.
1: السؤال التفاعلي لهذا اليوم اكثر شيء يستحق ان يوثق بعدسة المصور في عدن.
3: بالنسبة لعدن حاجات كثيرة.
2: أيوة إيش يحكي لنا؟
3: مهمة جدا. تاريخية وما يعني ما يلمسها المواطن. كيف ننقل هذا للأجيال؟ يعني الطريقة الوحيدة اللي هو التصوير. التصوير ممكن نحتفظ به مئات السنين ونعبر عن الأجيال يعني نوريهم إيش اللي كان موجود وإيش اللي كان حاصل في ذاك الزمان. فإذا معناته أماكن كثيرة تحتاج إلى التصوير. تراثية حضارية أثرية تحتاج إلى التصوير كيف ما كان. على الأقل حتى نحن ممكن في صورة تخص شارعنا. الشارع هذا قديم من أيام السبعينات أو الثمانينات. تشوف التطور اللي حصل إيش كان فارق. هنا كانت في شجرة هنا كان مش عارف إيش هنا كان مبنى المبنى تغير العمارة. يعني نتذكر أيام زمان كيف كانت وكيف. فالتصوير مهم جدا. ونحن ممكن تصور اللي تشتيه. طيب طبعا المناظر الجميلة نحن نقصد.
2: ايوه
3: خلاص خلصنا
2: خلصت الحكي. طيب انت تحب التصوير كنت وتحب توثق الاماكن او اللحظات الحلوة اللي تحصل معك في عدن؟
3: ايوه نعم.
2: معك البوم يعني كذا كبير؟
3: مش عام. كان خاص نحن والاصدقاء في منطقتنا يعني حدود المنطقه بس. مش امارات اثريه نصور مثلا بيوتنا نصور.
2: ايوه اللحظات الحلوه.
3: ايوه اخواننا اصدقائنا نصور يعني لعبه معينه كنا نلعب نتصور ونحن في ذاك السن يعني صراحه نتاثر. تخيلي صور ونحن عمرنا 7 سنين.
2: ايوه
3: بعد 5 سنين 50 سنه. كيف تكون الحاله؟
2: اكيد
3: حد يصدق انه هذا فلان وهذا زعفان وهذا
2: حقيقه
1: صحيح.
2: نعم. موضوع يكون كذا مؤثر.
3: نعم
1: لكن تبقى الصوره هي
3: ويبقى التاريخ وتتعلم الاجيال ايش كان هنا ايش كان كان خابت كان ميدان قبه الان قدو يعني عماره قدو مش عارف ايش مول قدو.
2: صحيح
3: شكرا جزيلا.
2: الله يسعدك يا رب. نحن سعيدين جدا باتصالك دائما.
1: وهناك صور قديمه بتبرز الشارع الرئيسي في المعلى قبل ما يصير قبل ما تبتني بنايات سكنيه كان عباره عن بحر عن يعني متنفسات طبيعية جميلة جدا. في صور قديمة بتوثق هذا المشهد وفي صور بعدها كمان قديمة إبان الاستعمار البريطاني بتوثق بداية يعني ظهور الشارع الرئيسي وظهور المباني السكنية فيه.
2: صحيح. وطبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين نحن كنا سعيدين باتصالكم جدا ولكن الآن سوف نذهب إلى متابعين الموجودين في الواتساب والفيسبوك ونرى تعليقاتهم لهذا اليوم حول موضوعنا المطروح ونبتديها ببوست الفيسبوك. وكان معنا أبو حنين آل ثابت قال على رد على سؤالنا التفاعلي حاجات كثيرة ممكن نصورها في عدن المستشفيات الخاصة والعامة وضع الشعب فيها أوضاع الناس في معيشتهم أوضاع المتعاقدين والأرامل وأيضا الشهداء ومعاناة الشعب بالنسبة للمياه والسجون والمحاكم وما أدراك ما المحاكم وأيضا الطرقات الخاصة والفرعية التي ينتشر فيها الإهمال وتراكم الصرف الصحي وبناء العشوائيات وأيضا أشياء كثيرة وكثيرة يمكن للتصوير والمصور أن يوثقها ويعكسها للمسؤولين.
1: ومعنى تعليق من إخلاص ناجي تقول فيه ينقل حقيقة الشارع ما تقول معاناة الناس من كهرباء ما رواتب وأيضا مهزلة الامتحانات.
2: ومنصور فيصل سيف أحمد يعلق لدينا أن تكون هذه العدسة قريبة من المواطن ونقل المعاناة الذي يعاني منها الشعب شمالا وجنوبا اليوم في ظل غياب أبسط الخدمات ومنها الكهرباء والمياه والرواتب أيضا.
1: ويقول أيضا منصور فيصل سيف أحمد في تعليق آخر معاناة الناس في خدمات.
2: وأيضا محمد زين الدياني يقول إرادات المنهوبة التي لا تورد للبنك المركزي. وانتهت تعليقاتنا حول البوست ولكن سوف نذهب إلى تعليقاتهم عبر بثنا المباشر في الفيسبوك لنرى أبرز التعليقات التي طرحت لدينا. ولدينا نجيب محمد الناعري يقول لنا صباح الخير وبعد أحيانا تمر بنا أرواح منهكة لا تبوح ولكنها تتعلق بلمسة صدق تعبر بها دون قصد بكلمة دافئة أو بابتسامة تخفف ثقل يومها. قد لا نعلم كيف جرحنا يرمم بنا ولا كم قلبا يسترد نبضه لأننا كنا لطيفين فقط دون أن ننتبه. فكم الروح تعبر بنا مثقالا بالهم والخيبة ولا تجد متسعا للبوح ولكنها في عمقها تتشبث بخيط رفيعا من الأمل يلوح في آفاق يومها. والجميل أن هذا الخيط لا يكون أحيانا سوى كلمة دافئة عابرة أو ابتسامة صادقة أنطلقت دون حساب أو لمسة لطف لا يقصدها صاحبها. أن هذه اللمسات هي لغة الأرواح الراقية التي تدرك فطريا قيمة الجبر. أن تكون لطيفا دون أن تنتبه هو أسمى أشكال العطاء لأنك تمنح الحياة أمنية كادت أن تموت في صدر أحدهم. أنت لا تعلم كم من قلب استرد نبضه لأنك كنت عابرا يحمل نورا في داخله. هذا هو السر النبيل في حضور المطمئن أن تمر خفيفا ولكنك تترك خلفك أثرا ثقيلا من الأمان والسكينة. يسعد الله صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين الكرام ويسعد صباحك يا رب.
1: وشكرا على هذا الكلام الجميل. ومعنا تعليق من صديق البرنامج شكري باجسير يقول بدايات الصباح اللطيفة مواساة خفية وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق. الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب فيضيء الروح طمأنينة ويهدى تهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله. صباحكم مفعم بالنور والسكينة والسلام. خديجة وعهد وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا

0: لكم من أسرة عدن الغد يا شكري باجسير.
1: وفارس العبادي يقول لنا: الصباح لوحة عشق لا تكتمل إلا بفنجان قهوة دافئا يوقظ حواس ويرسم على القلب ابتسامة هادئة. صباحكم فنجان قهوة مع من تحبون، صباح الورد والعنبرود. يا صباح الورد والمسك والعنبر.
0: وسالم بن شعبان يقول: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام وإن شاء الله. وشكرا لك أيضا أنت يا سالم بن شعبان، ويسعد صباحك.
1: وخديجة ناجي تعلق لنا هنا أيضا وتقول: صباح الخير عليكم، يا صباح الورد والمسك عليك.
0: وصدام الدعوسي أبو مكسيم يقول: صباح الورد والياسمين، وصباحك ورد وكادي وياسمين يا صدام.
1: وأيضا يوجد لدينا تعليقات في الفيسبوك، وهنا يوجد لدينا تعليق من فؤاد أبو خاطر العند: يا صباح الخير خديجة وعهد، وصباح العافية لناصر. التصوير شيء جميل جدا، وفي صور تعبر عن 1000 كلمة. عدن فيها الكثير من الأشكال والفنون والتراث والمنتزهات والحدائق والبحر، والتصوير فن لا يجيده إلا المصورين المتميزين. وتحياتي لكم جميعا، معاكم صديقكم المحبب دائما فؤاد أبو خاطر من العنت تبن. ويا صباح الخير والمسك والعنبر عليك فؤاد. وأيضا
0: سالم بن شعبان في الفيسبوك يقول: خميس ونيس وجمعة مباركة مقدما للجميع، وجمعتك مباركة يا سالم بن شعبان.
1: ومعنا أيضا أذكار مختار تقول لنا: ما أجمل كلام الله في أول الصفاء في أول الصباح، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. أسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة، ويقضي حوائجنا وحوائجكم في الدنيا والآخرة. يسعد صباحكم ويسعد صباح قلبكم يا رب. يسعد صباحك بإذن الله تعالى، ونشكرك على الدعوة والكلام الجميل هذا.
0: وأيضا يقول سالم بن شعبان: أريد أغنية صباح منصر يسعد صباحكم من خلال برنامج عدن هذا الصباح. إن شاء الله سيتم تلبية طلبك من فريق العمل.
1: وخالة أسماء الكرد تقول لنا: صباحكم نور وهدى. بالنسبة للتصوير كان التصوير بسيط ولكن يحمل ذكرى عندما تنظر إليها وتحس براحة، أما الآن الصورة أصبحت سريعة أحيانا وتكون مفبركة ولا يوجد صور حقيقية كما هي على الحال، ونحن الآن في عصر السرعة، ودي حقيقة، ولكن يوجد هناك جمال، ما زال الجمال موجودا. وأيضا يوجد لديك تعليقات بالفيس؟
0: أعتقد أن كل التعليقات خلصت ليومنا هذا.
1: وآخر تعليق معانا في الفيسبوك من أم عماد تقول لنا: صباح الاهتمام والمحبة، صباح القلوب الطيبة والقريبة، صباح النفوس الصافية والعشرة الطيبة، صباح السعادة والرحمة، صباح الرضا والبركة، صباح يملأه الخير والمودة والمحبة. أسعد الله صباحكم كل ما تتمنوه، ورزقكم راحة في القلب ووسعة في الرزق وبركة في العمر. يسعد صباحك يا رب يا أم عماد. وتقريبا عزيزتي خديجة انتهت جميع تعليقاتنا على بثنا المباشر وعلى البوست وأيضا في الواتساب.
0: ووصلنا وإياكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان إلى نهاية رحلتنا وإلى نهاية مشوارنا من عدن هذا الصباح. قضينا معكم طيلة ساعة ونصف كاملة تحدثنا فيها واستمتعنا معكم بأسعد اللحظات، كانت لحظات جميلة. نلقاكم بمشيئة الله يوم السبت القادم، ومع فريق عمل جديد وموضوعات عدن هذا الصباح جديدة. وحتى الملتقى نقول لكم: جمعتكم مباركة مقدما وبأمان الله.
1: وقبل ما نختم يا خديجة، لازم ناصر يشل الوقت حقه، وطبعا كالعادة واللي أعتدنا أنه يوم الخميس يكون الأجواء مع ناصر، ويختم لنا بأغنية جميلة تناسب أجواء الخميس. والآن أنا وخديجة سوف نترككم، ولكن ما خليكم مع ناصر مع أجواء رائعة.
2: إذا اللقاء موضوع اليوم تصور وتصوير وكذا، فلحنا بنأخذ تصوير بشكل أغاني.
1: تمام،
2: المرة بنروح مكان تاني.
1: فين بنروح؟ ودينا يا ناصر.
2: المرة بنروح تهامة.
1: يلا
2: نشل اللون التهامة.
1: يلا وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش الأوضاع الخدمية والأمنية بمديرية الريدة وقصيعر. رئيس الوزراء وزير الخارجية يشيد بدور اليونيسف في دعم القطاعات الحيوية وحماية الطفولة. دورة تدريبية بعنوان الطب الشرعي في البحث الجنائي بمدينة المكلا.

أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيس كلا أهلا بكم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة الموكلا الأوضاع الخدمية والأمنية في مديرية الريدة وقصيعر، وذلك خلال لقائه المدير العام للمديرية عبد الباسط بحميد وعددا من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية بالمديرية. واستعرض اللقاء أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المديرية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتحسين خدمة التيار الكهربائي وتعزيز خطوط الطاقة. كما تناول اللقاء عددا من المشاريع الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها مشاريع الطرق وإعادة تأهيلها، إلى جانب مناقشة معالجة الإشكالات المتعلقة بقطاع الاتصالات. وفي الجانب الأمني ناقش اللقاء الجهود المبذولة لتعز الأمن والاستقرار ومكافحة الظواهر السلبية، وفي مقدمتها عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والتصدي لظاهرة إطلاق النار في المناسبات. كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز قدرات قوات خفر السواحل والنقاط الأمنية الواقعة على مداخل المحافظة، وتوفير ما تحتاج إليه من أجهزة ومعدات حديثة وكوادر مؤهلة، بما في ذلك دعم العنصر النسائي في المواقع الأمنية ذات العلاقة. وأكد الخنبشي حرص القيادة السلطة المحلية بحضرموت على متابعة احتياجات مديرية الريدة وقصيعر والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة، مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على أوضاع متعاقدي المحاكم بساحل حضرموت خلال لقائه رئيس لجنة متعاقدي المحاكم عبر السلطة المحلية بالمحافظة محمد صلاح توفيق ونائبه طارق عبد الحكيم الجابري. واستمع الخنبشي إلى شرح حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المتعاقدين، وفي مقدمتها أوضاعهم الوظيفية ضمن التعاقد الوزاري ومستوى الأجور والحوافز والجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المعيشية. كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي يقوم به المتعاقدون في المحاكم وإسهاماتهم في دعم سير العمل القضائي والإداري والمهام المنوطة بهم في مختلف المحاكم باعتبارهم جزءا مهما في المنظومة القضائية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بمتابعة أوضاع المتعاقدين ورفع مطالبهم إلى الجهات المختصة، مشيدا بالجهود التي يبذلونها في أداء أعمالهم، ومشددا على أهمية تضافر الجهود لمعالجة التحديات القائمة بما ينعكس إيجابا على مستوى العمل في المحاكم وخدمة المواطنين. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اتصالين هاتفيين بمحافظ محافظة أبين الأسبق جمال ناصر العاقل ومستشار محافظ عدن جمال اليماني للإطمئنان على أوضاعهما الصحية إثر عارضين صحيين ألم بهما خلال المدة الماضية. وخلال الاتصالين عبر الفريق الصبيحي عن خالص تمنياته لهما بموفور الصحة والشفاء العاجل، سائلا الله تعالى أن يمن عليهما بتمام العافية والعودة إلى ممارسة حياتهما وأدوارهما المجتمعية والوطنية بكل خير، مشيدا بما قدماه من إسهامات وطنية وإدارية وخدمية خلال مسيرتهما الحافلتين بالعطاء. إلى ذلك أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أهمية الدور الذي تطلع به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر الشابة باعتبارها ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة وإعادة البناء وتعزيز مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، حيث جرى بحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، وفي مقدمتها ملف البعثات الدراسية للطلاب اليمنيين في الخارج.
وشدد الفريق الصبيحي على أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الوطن، مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب المبتعثين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بما يمكنهم من استكمال دراستهم وتحقيق أهدافهم العلمية. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة. وشملت القرارات التي جاءت بناء على ترشيحات وزير المالية في إطار توجه الحكومة لإعادة هيكلة الأداء وتطويره في المؤسسات المالية والإيرادية، وقضت قرارات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناجي علي حسين جابر رئيسا لمصلحة الضرائب، وتكليف عبد الله عبد القوي محسن المفلحي مديرا عاما للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديرا عاما لمكتب الضرائب بمحافظة عدن. كما قضت القرارات بتكليف نظير أحمد عبد الكريم الهيش أو الطهيش وعبد الحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب. وفي مصلحة الجمارك قضت قرارات دولة رئيس الوزراء بتكليف فضل محمود علي علان وكيلا للمصلحة وفضل محسن فضل منصور ألبان وكيلا مساعدا للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب. كما قضت القرارات تكليف أحلام عبد الله عبد الكريم محمد مديرا عاما لجمرك عدن وأحمد محمد الحاج أحمد مديرا عاما لجمرك المنطقة الحرة والدكتور محمد عبد حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك. وصدر قرار دولة رئيس الوزراء بتكليف عبد القادر أمين عبد الرحيم عبد القادر رئيسا للمكتب الفني بوزارة المالية، وتكليف الدكتور عبد المنعم حسن معروف وكيلا مساعدا لقطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، وصلاح علي صالح الجفري وكيلا مساعدا لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، وتكليف الدكتور جمال محمد سرور مستشارا لوزارة المالية. كما استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن لورنت بوكيرا لمناقشة أفاق التعاون المشترك وتقييم مستوى تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى آليات الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مسار التنمية المستدامة. واستعرض اللقاء الشراكة القائمة بين الحكومة والوكالات الأممية وسبل تذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والإغاثي واستمرار اختطافها لعدد من الموظفين الأمميين ونقل مقرات مكاتب منظمات ووكالات الأمم المتحدة إلى عدن. وأكد دولة رئيس الوزراء حرص الحكومة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وبرامجها بما ينسجم مع أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والقيام بواجباتها تجاه المواطنين. إلى ذلك أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني بالدور الذي تطلع به منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في دعم القطاعات الحيوية في اليمن، في مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والتغذية وحماية الطفولة، والجهود التي بذلها ممثل المنظمة في تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة اليمنية وتنسيق التدخلات الإنسانية والتنموية الموجهة للأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة المؤقتة عدن الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة
الطفولة في اليمن بيتر هوكينز، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله، راجيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تعزيز الشراكة مع منظمة اليونيسف وسائر وكالات الأمم المتحدة بما يضمن توجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين. كما أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني التزام الحكومة بتقديم أوجه الدعم كافة المتاحة لتطوير قطاع التعليم العالي وتذليل الصعاب أمام الهيئات التدريسية والطلاب. وشدد دولة رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رؤساء جامعات عدن الدكتور الخضر لصور وأبين الدكتور محمود الميسري ولحج الدكتور أحمد مهدي فضيل، شدد على أهمية تعزيز البحث العلمي وتمكين الجامعات من القيام بدورها الوطني والتنموي في إعداد الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية القادرة على قيادة مسار التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وجرى مناقشة أوضاع الجامعات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية والأكاديمية والاحتياجات الملحة لضمان استمرارية الأداء الأكاديمي وتحسين جودة التعليم العالي، إضافة إلى مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تنظر إلى الجامعات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل ومصدرا رئيسا للخبرات والكفاءات الوطنية، مؤكدا أهمية تعزيز دورها في إنتاج المعرفة والبحث العلمي وتقديم الرؤى والحلول العلمية للتحديات الاقتصادية والتنموية والإدارية التي تواجه البلاد. تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب سير العمل في محكمة الاستئناف بعدن والشعبة الاستئناف التجارية ومحكمتي صيرة والتجارية الابتدائيتين بمحافظة عدن. وطاف رئيس مجلس القضاء الأعلى بالشعب الاستئنافية والأقسام التابعة لها، وكذا الشعبة الاستئنافية التجارية ومحكمة صيرة والتجارية الابتدائيتان، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القضاة ومستوى الانضباط الذي يتحلى به القضاة والإداريين. كما تفقد رئيس المجلس المكتبة المركزية في محكمة استئناف عدن التي يعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن من الزمن، التي تحتوي على براجع وكتب نادرة وقيمة في وقيمة في القانون ومختلف المجالات القضائية والعلمية ومخطوطات تاريخية. إلى ذلك قام رئيس مجلس القضاء القاضي بزيارة تفقدية

اطلع وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي على سير العملية التعليمية في الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة المؤقتة عدن ومستوى تنفيذ البرامج والخطط الدراسية في الأكاديمية. واستمع وزير الدفاع خلال الزيارة من قيادة الأكاديمية إلى شرح مفصل حول الأنشطة التعليمية والتدريبية والجهود المبذولة للارتقاء بمخرجات الأكاديمية. واطلع وزير الدفاع على أبرز احتياجات ومتطلبات الأكاديمية وهيئة التدريس والتحديات التي تواجه سير العمل الأكاديمي والإداري، موجها بتوفير الاحتياجات بما يسهم في تعزيز الأداء وتوفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية والتدريبية. وعقد وزير الدفاع اجتماعا مع قيادة الكلية وهيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا، أشاد خلاله بالجهود الكبيرة في أداء رسالتهم العلمية والوطنية، مثمنا دورهم في إعداد القيادات العسكرية وتأهيلهم وصقل قدراتهم الفكرية والقيادية. ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أوضاع القطاع المصرفي وسير العمل في الأنظمة والشبكات المصرفية في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة بوصفها قناة رئيسة لتنفيذ التحويلات المالية وما يستلزمه ذلك من استكمال إجراءات الربط والتكامل بين البنوك ومختلف مزودي الخدمات المالية. وتطرق الاجتماع الذي ضم مديري البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر ومسؤوليها التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية والخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات القائمة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور واستمراريتها. واستعرض الاجتماع عددا من البدائل والآليات الفنية والتشغيلية الكفيلة بتعزيز كفاءة عمل الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، كما استعرض الاجتماع المتطلبات الفنية الواجب على البنوك استكمالها استعدادا للتعامل عبر منصة بلومبرج الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك والمقرر بدء العمل بها اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم. أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أهمية تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الإداري والفني في الوزارة وتعزيز كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق أهداف الوزارة في خدمة القطاع الاقتصادي. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا لمديري العموم لديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مستوى الأداء وآليات تطوير العمل وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات. وأعلن الوزير تدشين إصدار التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة للعام 2025 للميلاد، مؤكدا أهمية مراجعته والاستفادة من مخرجاته في تطوير الخطط والمهام وتعزيز مسار العمل المؤسسي. كما وجه بإعداد خطة نزول ميدانية شاملة لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتعزيز المتابعة والرقابة الميدانية وتقييم مستوى الأداء ودعم المكاتب في تنفيذ مهامها واختصاصاتها بما يعزز دورها في حماية المستهلك وتنظيم النشاط التجاري. بحث سفير اليمن لدى إندونيسيا سالم بالفقيه مع مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية أهرول سانح أو ساني فتح الرحمن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان الترتيبات الجارية لاستكمال مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين ووضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيعها. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز علاقة التعاون بين البلدين الصديقين. افتتح محافظ شبوة عوض العولقي ومعه المدير العام لأمن المحافظة العميد فؤاد النسي إدارة الشرطة النسائية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واطلع المحافظ ومرافقوه على تجهيزات القسم وآليات عمله مستمعا

إلى شرح حول المهام والخدمات التي ستقدمها الشرطة النسائية والدور المنتظر منها في تعزيز الوصول إلى العدالة وتقديم الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية والاجتماعية، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الإدارة تمثل تحولاً نوعياً ومهماً في مسار تطوير العمل الأمني وتعزيز الخدمات الشرطية المراعية لخصوصية المرأة وبيئتها الاجتماعية. شهد وكيل محافظة حضرموت حسين أو حسن الجيلاني يوم بالمكلا اللقاء الموسع للعلماء والمشايخ والدعاة الذي نظمته مؤسسة التنمية الخيرية بحضور رئيس هيئة علماء اليمن فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم ومستشار وزارة الأوقاف الشيخ الدكتور ناظم بحبارة وعدد من العلماء والمشايخ والدعاة. وفي مستهل اللقاء أكد الوكيل الجيلاني أهمية تعزيز أو أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع العلماء والمشايخ والدعاة، مؤكدا أن السلطة المحلية بحضرموت تولي اهتماما كبيرا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتبذل جهودا متواصلة لمعالجة التحديات التي تواجه المحافظة في مجالات الكهرباء والمياه والوقود والجانب الاقتصادي والخدمي، مثمنا في الوقت ذاته الدور الإيجابي للعلماء والمشايخ في تقديم النصح والمشورة والإسهام في خدمة البلاد والعباد. عقد بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت اجتماع موسع خصص لبحث مشروع إنشاء مخيم سكني لفئة المهمشين والنازحين خارج مدينة المكلا، وذلك في إطار جهود تنظيم أوضاع هذه الفئات. وضم الاجتماع المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت سعيد العمودي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر وعددا من المختصين، حيث جرى مناقشة آليات تنفيذ المشروع بدءا من تحديد موقع مناسب لإقامة المخيم السكني بما يضمن نقل النازحين وفئة المهمشين من داخل مدينة المكلا إلى موقع مهيئ ومناسب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحت إشراف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. هذا ووقف الاجتماع أمام عدد من الإشكالات المرتبطة بتجمعات فئة المهمشين العشوائية داخل مدينة المكلا، وناقش السبل الكفيلة للحد من السلوكيات المخالفة للقانون والعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية. نفذ المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت عماد المشجري نزولا ميدانيا مشتركا برفقة نائب المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فرع حضرموت المهندس خالد الغريب، وذلك في إطار الجهود الرقابية الهادفة إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق. وشمل النزول الميداني متابعة مدى الالتزام باشتراطات سلامة المنتجات، إضافة إلى التأكد من سلامة عمليات التخزين وفق المعايير المعتمدة، وتفتيش عدد من المنشآت والمخازن الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة والمخزنة ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية، حيث جرى تحريز عدد من المنتجات في بعض المخازن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة والاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت والمخازن. شكرا لأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يناقش الأوضاع الخدمية والأمنية بمديرية الريدة وقصيعر. رئيس الوزراء وزير الخارجية يشيد بدور اليونيسف في دعم القطاعات الحيوية وحماية الطفولة. دورة تدريبية بعنوان الطب الشرعي في البحث الجنائي بمدينة المكلا. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنت في مستشفى الصداقة بعدن حملة نظافة مكثفة لساحة وحوش المستشفى بهدف إزالة المخلفات وتحسين البيئة الصحية ورفع مستوى الخدمات. وتواصل الجهات المختصة البحث عن صياد ونقله المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل الخوخة بمحافظة الحديدة وسط مناشدات بتوسيع نطاق عمليات البحث. عربيا وعالميا، سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة للصيانة بمبنى على شارع الشيخ زايد دون تسجيل أي إصابات. وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة. اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وما تضمنته من إعادة فتح مضيق هرمز ورفع بعض القيود على النفط الإيراني. وفرضت بريطانيا غرامة قدرها 1,000,000 جنيه استرليني على شركة بريطانية لمخالفتها العقوبات المفروضة على روسيا. رياضياً، يواصل نادي شباب روكب استعداداته للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة ويواجه نادي سمعون ودياً ضمن برنامجه الإعدادي. واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على أوباغستان بثلاثية أهداف مقابل هدف، فيما تغلب منتخب غانا على بنما بهدف دون رد. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، وترقبي خبب الركاب يقودها محيي القريض إلى مميت المالي. السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن كثير في الآية: أمران، الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. وأبو لهب أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. وقد روي أن رجلا أهان المنذر بن سعيد البلوخي وأمعن في أذاه، وكان المنذر قاضي الجماعة في قرطبة أيام الناصر، فكلمه المنذر بكنيته، أي يا أبا فلان، والكنية من دلائل تعظيم المخاطب. فقيل للمنذر: أيؤذيك وأنت تخاطبه بكنيته؟ فقال مرتجلا: لا تعجبوا من أنني كنيته من بعد ما قد سبنا وأذانا، فالله قد كنى أبا لهب وما كناه إلا خزية وهوانا. جاء في فقه اللغة للثعالبي: إذا مات الإنسان من غير قتل قيل مات حتف أنفه، وأول من تكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الثعالبي في فقه اللغة أيضا: إذا كان الفرس لا ينقطع جريه فهو بحر، شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه، وأول من تكلم بذلك رسول الله في فرس ركبها. قال ابن دريد: ومن الألفاظ التي لم تسمع من عربي قبل رسول الله قوله: الآن حمي الوطيس.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: اشتدت الحرب وقوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقوله الحرب خدعة، وقوله إياكم وخضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في منبت السوء.

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. غلبت على الأدب العربي نزعة ذكورية واضحة، فعاش أدب المرأة غالبا في الظل، إلا فيما ندر من لمسات حانية على ولد، أو وصية لبنت، أو كلمة بليغة خرجت مجرى المثل. وقد أورد القرآن الكريم أقوالا لبعض النسوة، منهن امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار على الدار فقالت: عندك بيتا، ولم تقل بيتا عندك. وفي الأدب العربي أو غيره قليلا ما نجد امرأة شاعرة كالخنساء، لكن هذا لا يمس المرأة في شيء، فإن سبق الرجل بخياله فهو في حاجة إلى امرأة تذكره بالواقع وتحد من إمعانه في الوهم وإسرافه في الخيال. ونجد في أدب النساء من الجمال ما لا يقع تحت حصر، منه ما يدل على سرعة البديهة والجواب الحاضر. سأل عبد الملك بن مروان بثينة: ماذا رأى فيك جميل حين قال ما قال؟ فقالت: على البديهة، ما رأى فيك المسلمون حين ولوك أمرهم. ونجد في أدب النساء ما يدل أيضا على الرقة والسهولة. يروى أن جارية كان في يدها خاتم من ذهب وعود من سواك، فطلب منها رجل خاتمها ليتذكرها به، فقالت: هذا ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود.

اختلط الأتراك بالمصريين منذ أيام محمد علي باشا، واختلط بالأتراك عرب آخرون، ولكن المصريين أخذوا عادات وكلمات، وكان من جملة ما أخذوه كلمات وأسماء أعجبوا بها. من هذه الأسماء مروة، ولكن ألبسوها زيا تركيا فكسروا الميم ونطقوا الواو العربية المتحركة بحرف ذ التركي، فصار الاسم ميرفت بدلا من مروة. يقول تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأخذوا مع مروة كذلك أختها الصفا، واشتقاقا من الصفا سمى الأتراك صفوة، وكتبوه بتاء مفتوحة حين كانت لغتهم التركية عثمانية تكتب بحروف عربية. وأخذوا معه بهذا الشكل أسماء كثيرة تكتب بحروف عربية، مثل شوكة وبهجة وحكمة، وهي أسماء عربية تكتب في العربية بتاء مربوطة. الطريف في الأمر أنهم أخذوا عنا الأسماء ثم أخطأوا في كتابتها، ثم أخذناها عنهم ثانية وأبقينا على الخطأ، على أن لكل امرئ الحق في أن يكتب اسمه كما يشاء. أسماؤكم ملك لكم فافعلوا بها ما شئتم.

حين احتضر ذو الأصبع العدواني دعا ابنه أسيدا فقال: يا بني، إني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، واسمح بمالك، وأعزز جارك، وأعن من استعان بك. نعم الوصية تلك.

دخل رجل من بني أنف الناقة بن قريع بن سعد بن تميم على عبد الملك بن مروان، فسأله عبد الملك: ممن أنت؟ فقال: من الذين قال شاعرهم: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فقال عبد الملك: ومن أي تميم أنت؟ فقال: من الذين يقول فيهم القائل: يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلوما. فقال: من أي بني سعد أنت؟ فقال: من الذين يقول فيهم الشاعر: فلا وأبي كما ظلمت قريع بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا. قال: فمن أي بني قريع أنت؟ قال: من الذين يقول فيهم الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فقال عبد الملك: اجلس، والله لقد خفت أن تفخر عليه.

تقول العامة عن الإنسان الطيب الخلوق ابن أوادم، وأوادم جمع آدمي، وهي تعني في اللغة الإنسان مطلقا. ومن تعابيرهم أوادم البلد، أي أعيانها ووجوهها المحترمون. ذكر الشالجي أن أبا العيناء وكان ضريرا سلم عليه أحد الناس فلم يعرفه، فقال له: من أنت؟ فأجابه ممازحا:

في هذا المثل أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس الصحابي الجليل: تقول إن الهدهد إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بينه وبين الماء، فكيف لا يبصر شعيرة الفخ حين يصاد؟ فقال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر، فأرسلها مثلا. وفي المعنى نفسه يقال: إذا حان القضاء ضاق الفضاء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.

كتب الخليفة المنصور إلى عامله أن يقسم مالاً كان قد خصصه للقواعد من النساء والعميان والأيتام، فقال أحدهم للعامل: اكتبني في القواعد. فأجابه: ويحك، القواعد هن النساء اللاتي لا أزواج لهن. فقال: اكتبني إذن في العميان. فقال: اكتبوه، لأن الله تعالى يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: أرجوك أن تضع ابني في الأيتام. فقال: حقا، من كنت أباه فهو يتيم. من الجموع التي داخلها الخطأ في لغتنا كلمة آنية، فالشائع عند العامة أن الآنية مفرد وأن الأواني جمعها، وهذا خطأ ظاهر. فالآنية جمع لا مفرد، ومفردها إناء، ولفظة إناء تجمع على آنية وهو جمع قلة، وتجمع على أوان وهو جمع كثرة. قال ابن منظور في لسان العرب: والإناء واحد الآنية وجمعه آنية، وجمع الآنية الأواني. يقول زهير بن أبي سلمى: لقد زارت بيوت بني عليم من الكلمات آنية ملاء، فقد وصفها بأنها ملاء، دالا بذلك على أنها جمع لا مفرد.

حكي عن أبي بكر الهذلي أنه بينما هو يسامر الخليفة أبا العباس عصفت الريح فأوقعت طستا من السطح إلى المجلس، فارتاع الحاضرون ولم يتحرك أبو بكر، وما زالت عينه متطلعة لعين أبي العباس. فقال له الخليفة: ما أعجب شأنك يا هذلي، لم ترع مما راعنا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما للمرء قلب واحد. فلما غمره السرور بفائدة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما شعرت بها ولا توجهت لها إلا بما يلزمني في نفسي لأمير المؤمنين. فقال أبو العباس: لئن بقيت لك لأرفعن منك ضبعا لا تطيف به السباع ولا تنحط عليه العقبان. والضبع العضد، والجملة هنا كناية كما في أساس البلاغة، بمعنى لأنوهن باسمك. وكان أبو العباس يقول بحسب ما أورد الجاحظ: ما رأيت أحدا أغزر علما من أبي بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا قط. والعبرة من القصة أن من حق الملك إذا حدث بحديث أن يصرف الحاضرون أفكارهم وأذهانهم نحوه، فإن كان الحاضر يعرف الحديث الذي يحدث به الملك استمع إليه استماع من لم يعرفه، وأظهر السرور بفائدة الملك والاستبشار بحديثه، فإن في ذلك أمرين: أحدهما ما يظهر من حسن أدبه، والآخر أنه يعطي الملك حقه بحسن الاستماع.

في فقرة وسم سألتكم ما أجمل شعر قيل في فلسطين، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من ابن بغداد يقول أبياتا للجواهري: وقلت وما أحير سوى عتاب، ولست بعارف لمن العتاب. أحقا بيننا اختلفت حدود، وما اختلف الطريق ولا التراب، ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب، حتى بلغ قوله: ثقوا أنا توحدنا هموم مشاركة ويجمعنا مصاب. مشاركة أيضا من مصطفى يقول: افرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا ضل الطريق إليك من فرط الزحام وأجلك. ومشاركة من عبد الله المري: يا ذا الأمير أمام عينك شاعر، ضمت على الشكوى المريرة أضلعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره، أم جئت من قبل الضياع تودعه. مشاركة أيضا لحياة تقول فيها: أتحب غزة؟ قلت أعشقها، هي نبض خفاقي وروح الروح. ومشاركة من فاطمة الشيباني أبيات محمود درويش الشهيرة: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات إسخيليوس، أول الحب عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. مشاركات جميلة. نصل إلى مشاركة محمد علي، وقد اقتبس أبيات لعبد الله السعيدي يقول فيها: الحب عالمنا المكنون، يأخذنا إلى البعيد بأحلام السلاطين، وقد يكون الهوى في أبيات غازي الجمل رحمه الله. وهذه مشاركة أيضا لمصطفى يقتبس فيها أبيات أمل دنقل رحمة الله عليه، هذه الأبيات الشهيرة: إنه ليس ثأرك وحدك، إنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل، لا تصالح. مشاركة أيضا من إناس تقول: سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأطعموها سخيف القول والخطباء. ومشاركة من محمد، وهذه الأبيات للشاعر المصري الجميل أحمد بخيت: كن أنت صوت الأمهات ممزقا بالدمع، أشرف من نشيد الدولة، وقميص أرملة الشجاع مخضبا بالشوق، يرعب راية محتلة لدماء طفل في شوارع غزة، أقم الصلاة فكل طفل قبلة. وأختم بأبيات كتبتها مؤخرا أقول فيها: وأنا الذي ورث القلوب جريحة، والدمع من وجع الزمان سجاما، فبقلبي الشامي أبكي غزة، وبقلبي الغزي أبكي الشام. أشكر لكم هذه المشاركات الجميلة، وأذكركم دائما بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة.

مصطفى جواد مؤرخ لغوي من أعلام نهضة العراق في العصر الحديث. كان من حماة العربية، وطالما ذكر أن اللغة العربية صارت صناعة، والصناعة تحتاج إلى الدقة والإتقان، وأنها تكتسب بالتمرن والبراعة. عاش مصطفى جواد مع المعاجم العربية زمنا طويلا، درس قديما

0: وعلق على حديثها، ولاحظ على المعاجم القديمة قلة تبويبها ونقص تنسيقها وقصورها في تناول الألفاظ المولدة والمعربة. كان موسوعة معارف وعضواً في المجامع العلمية العربية. يقول في كتابه المباحث اللغوية في العراق: إن اللغة العربية عراها الفتور وأصابها ذلك العجز، مع أنها منطوية على عناصر النماء والإثراء والانتشار والازدهار. ومن الطريف أنه كان يضع الألفاظ الخطأ في قفص الاتهام ويحاكمها، ثم يقرر إعدام روحها كما يقول، لأنها غير صالحة وغير فصيحة. وهو صاحب كتاب قل ولا تقل. في إحدى ندواته حول قيام الدولة العباسية سئل عن عدد الخلفاء العباسيين ومن هم، فسرد أسماءهم جميعا وهم 37 خليفة، مع تاريخ ولادة كل واحد منهم وتاريخ خلافته ومدة الخلافة وسنة القتل أو الوفاة. وقد بقي هذا حديث الناس أياما طوالا. توفي رحمه الله في 17 من كانون الأول سنة 1969، وترك لنا ثروة علمية يحق لكل غيور على العربية أن يعتز بها ويفخر. يقول عن نفسه: جمعت شعري في دفتر سميته الشعور المنسجم في الكلام المنتظم، وفيه شعر الشباب والكهولة والشيخوخة، وهو مختلف قوة وضعفا بحسب أطوار العمر واختلاف الأحوال وصفاء البال. ولولا أن الشعر يمثل أطوار حياة الشاعر لحذفت كثيرا من الشعر الذي ضمنته هذا الدفتر. ومن شعره الوطني يستنهض العرب، يقول: ألا يا قوم نتخذ الجهود سبيلا يبلغ الوطن السعودا، وكونوا راكنين إلى اتحاد يكون لشعبكم ركنا وطيدا، فيا عربي شبل الأسد جاهد لهم وانشر لعزهم البنودا، وصل واهجم وحارب كل ظلم ودافع مخلصا واحفظ عهودا، فما للحق في الدنيا وجود إذا لم يظهر البأس الوجود، وقاوم ما استطعت ولذ بحرب ضروس تسكن الخصم اللحودا، وناضل للبلاد نضال حر شجاع رام العليا صعودا.
1: أعزاؤنا المستمعون،
0: وناضل
1: ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
0: عروبي فداري بحيث أنخت رحلي وانثنيت، توضأت القصيدة كل ماء ولم أشرب ولكني ارتويت. السلام عليكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

Action!

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حياه هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنت في مستشفى الصداقة بعدن حملة نظافة مكثفة لساحة وحوش المستشفى بهدف إزالة المخلفات وتحسين البيئة الصحية ورفع مستوى الخدمات. وتواصل الجهات المختصة البحث عن صياد ونقله المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل الخوخة بمحافظة الحديدة وسط مناشدات بتوسيع نطاق عمليات البحث. عربيا وعالميا، سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة للصيانة بمبنى على شارع الشيخ زايد دون تسجيل أي إصابات. وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة خلال الفترة المقبلة. اقتصادياً، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وما تضمنته من إعادة فتح مضيق هرمز ورفع بعض القيود على النفط الإيراني. وفرضت بريطانيا غرامة قدرها 1,000,000 جنيه استرليني على شركة بريطانية لمخالفتها العقوبات المفروضة على روسيا. رياضياً، يواصل نادي شباب روكب استعداداته للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة ويواجه نادي سمعون ودياً ضمن برنامجه الإعدادي. واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على أوباغستان بثلاثية أهداف مقابل هدف، فيما تغلب منتخب غانا على بنما بهدف دون رد. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، كنا في الحلقات الماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة ومتعلقة بالغسل، كذلك شيء من الأحكام المتعلقة بالتيمم وما يتعلق بنواقض الوضوء إلى غيرها، بل إننا تكلمنا أيضا بالتفصيل مع شيء من الأمثلة حول ما يتعلق ب...
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بأحكام الحيض والنفاس التي عند النساء، كذلك كنا تقدم معنا الكلام حول الصلاة وأهميتها وشروط الصلاة. لعلي قبل أن أبدأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي، لعلي أن أبدأ معكم في بيان ما يكره في الصلاة، ما يكره فعله في الصلاة. بعدما تكلمنا عن أركان الصلاة ووجوبها، يناسب أن نتكلم في هذا، ثم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة سوف نتكلم بشيء من التفصيل حول صفة الصلاة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وننبه عمليا أيضا على بعض الأخطاء التي تقع من الناس في صلاتهم. أولا أيها الإخوة والأخوات، يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما عند البخاري. طبعا هذا الالتفات لا يجوز شرعا إلا إذا كان لحاجة، يعني لو أن إنسانا التفت لحاجة، مثلا أن يلتفت لامرأة مثلا تصلي وشعرت بأن ولدها اقترب من الكهرب لأجل أن معه ملعقة أو سكين سيدخلها مثلا في ثقب الكهرباء، أو مثلا رأت بعض أو أحد أولادها بكى فجأة مثلا وهي تصلي فالتفتت التفاتا سريعا ثم رجعت، ففي هذا الحال لا بأس في ذلك إذا كان لحاجة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في بعض المعارك أرسل أحد الصحابة لأجل أن يرقب لهم العدو، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم وأذنوا للفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأثناء صلاته كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى جهة الجبل ينظر هل جاء الرجل أو لا. فالالتفات أصلا يعني منهي عنه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التفات كالتفات الثعلب ونحو ذلك، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس في ذلك، إلا أنه لا ينبغي أن يلتفت بصدره ولا بقدميه، إنما فقط يلتفت برأسه بقدر الحاجة إذا كان لضرورة، إذا كان لضرورة. أما إنسان مثلا يصلي وعيناه تجهلان يمينا ويسارا ورأسه يتجول يمينا ويسارا، فهذا لا شك أنه من الخطأ. من أهم الأشياء التي تكره أيضا في الصلاة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على وعيد لمن فعلها، لما قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، فبين أنه لا يجوز أن يرفع المرء بصره إلى السماء. بعض الناس يا جماعة إذا قام من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ورفع بصره إلى السماء، أو أحيانا أثناء القراءة يبدأ ينظر إلى السقف وينظر إلى زينة المسجد وثرياته، وكل هذا منهي عنها. الأصل أن تجعل بصرك إلى موضع سجودك وألا ترفع بصرك عنه تأدبا مع الله جل وعلا في هذا. كذلك سبق لنا الكلام حول أن المصلي ينبغي أصلا أن يبتعد عما يشغله في صلاته. يعني بعض الناس مثلا يكون فوق مروحة فيها صوت مثلا، أو يكون فيه مكيف فيه صوت، أو يكون مثلا هناك بعض الأنوار وبعض يعني اللمبات يكون فيها تأشير أو نحو ذلك، ففي هذا الحال هذا سيشغل المصلي ويجعله أحيانا يلتفت بعينه إلى الأعلى. الأصل أن المصلي إذا أراد أن يصلي أن يبتعد تماما عما يشغله، إن كان أمامه مرآة يبتعد عنها أو يغطيها، إن كان أمامه أشياء فيها تصاوير وأشكال أو مثلا المكيت الذي يصلي عليه، الفرش نفسه الذي على الأرض قد يكون أحيانا فيه تصاوير ونحو ذلك وألوان. الأصل أيها الإخوة والأخوات أن المصلي يتفرغ بقلبه لله جل وعلا وأن يبتعد عن هذا كله. كذلك مما يكره للمصلي في الصلاة أن يغمض عينيه. بعض المصلين الآن تجد أنه إذا صلى أغمض عينيه أثناء صلاته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغمض عينيه، وذكر بعض أهل العلم أن إغماض العينين هو من فعل اليهود، ذكروا أن إغماض العينين في الصلاة هو من فعل اليهود، فلا ينبغي أن يفعله المسلم، إلا طبعا إذا كان هناك ما يشوش عليه. يعني أحيانا يكون المرء مثلا في صلاته أمامه شيء يشوش عليه، إما غبار كثير أو أحيانا ناس يتحركون أمامه أو نحو ذلك، فالأصل أنه يبتعد عن هذا حتى لا يشغله هذا عن صلاته، إلا إذا احتاج أن يغمض عينيه لأجل ذلك فلا بأس أن يغمض عينيه بقدر الحاجة. كذلك يكره في الصلاة أن يقعي في الجلوس، إذا جلس أن يقعي. طبعا الإقعاء هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني أن يجعل قدميه، أن ينيم قدميه هكذا ويجلس عليهما، يجلس على الكعبين، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشبه بالكلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، كما عند ابن ماجه، وكذلك جاء حديث أخرى في مثل هذا المعنى. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما ينهى عنه في الصلاة أنه يكره في أثناء صلاته أن يفترش ذراعيه. الآن بعض الناس إذا سجد وضع يده وافترش الذراع، فالأصل أن هذا الذراع يرتفع عن الأرض، وأن يصبح الذي على الأرض هو فقط الكف، أما الذراع الساعد فينبغي أن يرتفع، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة إيضاح لهذا عمليا، وكيف أن بعض الناس يخطئ فيه. كذلك يكره في الصلاة أنه إذا كان قائما أن يستند إلى جدار، فالمصلي مأمور بأن يقوم لله عز وجل قياما تاما، كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين مثلا، فالأصل أنه يقوم قياما تاما يعتمد فيه على نفسه، أما أن يعتمد على جدار من غير حاجة فهذا منهي عنه، إلا إذا كان لمرض أو نحوه فلا بأس في ذلك. كذلك يكره في الصلاة كثرة العبث فيها واللعب، وبعض الناس إذا صلى بدأ يعبث بغترته، يعبث بثوبه، يعبث بكرفتته إن كان عليه، يعبث بقميصه، وأحيانا يعبث بساعته ونحو ذلك. بعضهم قد يخرج جهازه الهاتف ويبدأ يعمل فيه أو يتصل، مثلا هو لن يتصل لكن قد يعني يعبث أحيانا ببعض يعني ما فيه من أزرار ونحو ذلك، فالأصل أن ينتهي المرء عن ذلك تماما. كذلك بعض الناس قد يشتغل بمسح الأرض، يعني خاصة إذا كان يصلي في بر أو تراب، أحيانا كلما أراد أن يسجد مسح الأرض، هو يكفي أن يمسح مسحة واحدة في البداية، أما كلما أراد أن يسجد مسح الأرض من جديد فلا شك أن هذا منهي عنه. كذلك أيها الأحبة الكرام يكره في صلاته أن يتخصر. التخصر هو أن يضع يديه على جانبيه في الصلاة، وهذا يعني كان من فعل الكفار ومن فعل المتكبرين، وإن كان يعني لعله يبعد إن شاء الله أن المسلمين يفعلون مثل ذلك. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني قد وضع يديه على خاصرتيه. كذلك يكره في الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيكها، كل هذا يكره، أن يفركع أصابعه مثلا في صلاته أو أن يشبك أصابعه في صلاته، هذا أيضا منهي عنه. كذلك منهي في صلاته أن يصلي في مكان فيه شيء من التصاوير، وذلك لأن فيه نوع تشبه بعباد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وأمر الله عز وجل المؤمنين أصلا أن لا يتشبهوا بالكافرين، ونهى الله تعالى عن التشبه بهم في أحوال كثيرة. فلا شك أنه إذا كانت هناك صور، إما تماثيل وإما صور على الجدران، الأصل أن يبتعد عن هذا كله. كذلك أيها الإخوة والأخوات،
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ينهى المرء عن الصلاة إذا كان سيصلي في مكان مثلا فيه ما يشوش عليه فكره، من أطفال يلعبون مثلا أو أصوات أو أحيانا معازف نحوه أو نحو ذلك، إن استطاع أن يبتعد عن هذا تماما فهو مأمور به. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة حتى وهو مشتغل بشيء يخصه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء قال فابدأوا بالعشاء، يعني إذا كان حضر عشاءك وعشاءك يعني ونودي لصلاة العشاء ووضع العشاء بين يديك، فالأصل أنك تبدأ بصلاة العشاء ثم فالأصل أن تبدأ بالعشاء ثم بعد ذلك تصلي العشاء حتى لو فاتتك الجماعة. طبعا هذا لا يعني يا جماعة أن الإنسان يوقت لعشاء، كلما اقترب الأذان وبقي على أذان العشاء نصف دقيقة قال لأولاده هاتوا العشاء حتى يفوت صلاة الجماعة على نفسه، هذا كمثل الذي يتعمد أنه في كل مرة يأكل بصرا لأجل أن لا يذهب إلى الجماعة، فهذا لا، هذا منهي عنه، ولا يجوز أن يتعمد أن يحدث شيئا لأجل أن يفوت الصلاة على نفسه. لكن لو أنه حصل مصادفة يوم من الأيام وضع العشاء مثلا أو وضع غداءه ونودي للصلاة فلا بأس أن يتقدم لأجل الصلاة ثم بعد فلا بأس أن يأكل طعامه ثم بعد ذلك أن يصلي. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، يعني البول أو الغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، نهى أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. كذلك من الأشياء المنهي عنها أنه ينبغي أن يبعد الأشياء التي تضايقه، تقدم معنا أن يبعد الأشياء إن كان فيه تصاوير أو أصوات أو نحو ذلك، وكذلك إن كان هناك ريح شديدة أن يصلي في مكان ليس فيه ريح، أو برد شديد أو حر شديد أو جوع أو عطش مفرطين، لأن هذا كله يمنع عنه الخشوع في الصلاة. كذلك يكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يصلي وجعل لجبهته خاصة شيء يسجد عليه، وهذا فيه تشبه بالمبتدعة الذين لا يصلون إلا على طينة أو نحو ذلك. والأصل أن المصلي إذا كان المكان طاهرا صلى عليه، إن لم يكن طاهرا فرش شيئا لجسده كله لأجل أن يصلي عليه. كذلك يكره في الصلاة أن يعبث بلحيته أو أن يكف ثوبه كلما أراد أن يصلي أو أن ينظف أنفه، لأن ذلك كله يشغله عن صلاته بلا شك. كما ينبغي الإخوة والأخوات في الصلاة أن يكون المرء ساترا للعورة الواجبة والعورة المستحبة، ونعني بالعورة الواجبة هي ما بين السرة إلى الركبة، فهذه إذا كشفها المرء في صلاته بطلت صلاته. أما الأخرى فإنه يستحب له أن يستر عاتقيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، فأمره إذا أراد أن يصلي كما أنه يستر من سرته إلى ركبته كذلك هو مأمور بأن يستر ما فوق عاتقه، أن يستره بمثلا أن يضع عليه قطعة قماش أو أن يضع عليه يلبس فنيلة أو نحو ذلك، المهم ألا يكون يعني كاشفا لها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون المرء في صلاته متزينا، يعني لابسا من أحسن ثيابه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. فالأصل أنه في صلاته أن يصلي متزينا في ثيابه. وقد رأى عبد الله بن عمر، رأى مولاه نافعا يصلي وقد حسر رأسه، يعني كشف عمامته عن رأسه، فقال له لو أردت أن تخرج إلى السلطان أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، بل أتزين وأشد عمامتي على رأسي. قال فإن الله تعالى أحق أن تتزين له، إنك الآن واقف بين يدي الرحمن. فالأصل أيها الأحبة أيضا أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يعظم أمر صلاته. السلف رحمهم الله تعالى في الحقيقة كان لهم مع صلواتهم أعاجيب، فكان الواحد منهم إذا صلى يعلم فعلا بأنه متقرب إلى الله جل وعلا، ويستشعر فعلا أنه واقف بين يدي الله تعالى، فلا تجد أنه يلتفت إلى عبث بأنفه أو يلتفت إلى عبث بلحيته أو يعبث بثيابه أو نحو ذلك. فعلا يا جماعة كان السلف رحمهم الله تعالى يصلون والواحد منهم مستشعر أنه واقف بين يدي الله تعالى، كما قيل لبعضهم قيل له ألا تسهو في صلاتك؟ قال سبحان الله وهل عندي شيء أعظم من رب العالمين يعني يحتاج أن أفكر فيه. فالمقصود من هذا أنهم كانوا حتى في صلواتهم يعظمون رب العالمين ويعلمون أنهم واقفون بين يديه. ومن اللطائف في ذلك ما ذكره بعض المؤرخين، ذكروا عن عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا كان أحد تلاميذ سفيان الثوري. ذكروا أن عبد الرزاق هذا أقبل إليه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد رحمه الله، قال فلما أقبل إليه سفيان بن سعيد الثوري وضع له عبد الرزاق قدر سكباج، والسكباج هو لحم مع الخل كانوا يأكلونه. فلما وضع له قدر السكباج جعل يأكل سفيان الثوري أكلا كثيرا، ثم وضع له شيئا من الزبيب والموز فأكل. فقال عبد الرزاق في نفسه هذا سفيان الثوري الذي يذكرون من زهده وورعه يأكل كل هذا. فلما انتهى من طعامه التفت إلى عبد الرزاق ثم قال يا عبد الرزاق أين المتوضأ؟ أين أتوضأ؟ قال توضأ هنا. فتوضأ وغسل يديه وتوضأ كهيئته للصلاة، ثم استقبل القبلة وقال يا عبد الرزاق قلت ما تريد؟ قال يقولون الناس يقولون اعلف الحمار ثم كده. الناس يقولون إذا أردت تشغل الحمار مثلا في حراثة أو نحو ذلك في المزرعة اعلف الصح املأ بطنه ثم كده إلى المغرب. قال الناس يقولون اعلف الحمار ثم كده فسوف أكد هذا الجسد الذي ملأت بهذا الطعام. قال ثم ما زال والله قائما على قدميه يصلي حتى أذن عليه الفجر. المقصود من هذا أنهم فعلا يا إخواني كانوا إذا صلوا ما يعبث أحدهم بشيء ولا يلتفت إلى شيء، بل إنهم كانوا في صلاتهم قد يقع أحيانا أشياء وهم لا ينتبهون إليها، كما جاء أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يطيل صلاته جدا. قالوا فكان في أثناء صلاته أحيانا في الحرم يطيل الصلاة حتى ربما قرأ نصف القرآن أو القرآن كاملا في صلاة واحدة. قالوا فكان أحيانا يركع فيطيل الركوع، يجلس ربع ساعة نصف ساعة في ركوع فتأتي الطير وتستقر على ظهره ثم تذهب تظن الشجرة في الحرم أو نحو ذلك. طبعا هذه الآثار قد يكون البعض أحيانا يستمع إليها ولا يصدق ويقول يا شيخ معقول طير تأتي وتقف عليه؟ معقول أن يفعل؟ يا أخي إذا كان هؤلاء قد علقوا نفوسهم برب الأرض والسماء جل جلاله، وإذا دخل الواحد منهم في صلاته لم يفكر في شيء آخر أبدا، فهذا الذي يجعل فعلا يقبل على صلاته. أذكر أن أحد الناس مرة انتهى من صلاته فنبهه أحد المصلين قال يا شيخ جزاك الله خير، يكلم الإمام قال يا شيخ أنت ما صليت بنا إلا ثلاث ركعات. قال ها ثلاث ركعات العصر؟ قال نعم. سأل الجماعة قالوا نعم قد صليت ثلاث ركعات. قام الإمام وأتى بالرابعة ثم مسك هذا قال يا أخي ما شاء الله جزاك الله خير أنت خاشع جدا في صلاتك، ويعني كيف علمت؟ ما انتبه إلا أنت والجماعة كلهم شاكين. قال نعم. قال طيب ما شاء الله عليك ماذا تفعل حتى تخشع في صلاتك؟ قال والله يا شيخ ما ليس خشوعا لكني علمت أنك قد صليت الثلاث ركعات. قال كيف؟ قال أنا رجل تاجر وتأتيني السفن من الهند فيها تجارتي، يقول فأنا عادة من بداية الصلاة إلى نهايتها أسرح في مع سفينتي حتى أصل إلى الهند وأرجع مرة أخرى، أول ما أصل إلى البلد الذي أنا فيه تكون الصلاة انتهت ونسلم من الصلاة. يقول دائما اتسلط علي الشيطان كذا، يقول هالصلاة هذه لم أصل بعد إلى البلد، لا تزال السفينة في البحر لم تصل بعد، فعلمت أن الصلاة ناقصة. فضحك عليه وقال سبحان الله أنا ظننت أنك خاشع وأنت إنما تفكر في مثل ذلك. وقد تقدم أيضا حادثة أبي حنيفة لما أقبل إليه رجل وقال يا أبا حنيفة إني قد أضعت متاعا لي، قال اذهب وصلي ركعتين وادعو الله تعالى بأن يعني يرزقك أن تعرف مكانه. فذهب الرجل وأول ما كبر وكان أبو حنيفة قال له اخشع ولا تفكر في شيء واجعل قلبك مع الله، أول ما كبر الرجل وصلى ركعة واحدة قطع صلاته وأقبل إلى أبي حنيفة وقال الحمد لله يا إمام قد تذكرت أين جعلت حاجتي، وذهب وأخذها. فقالوا لأبي حنيفة كيف علمت أنه سيذكر في صلاته؟ قال قد علمت أن الشيطان سيتسلط عليه ويذكره بكل شيء حتى يحول بينه وبين صلاته. فالمقصود من هذا أيها الأحبة الكرام أن المرء لا بد أن يعظم أمر صلاته وأن يعلم أن الله تعالى محاسبه عليها. وهذه الأمور التي ذكرناها من المكروهات في الصلاة ينبغي علينا ليس فقط أن ندعها نحن، لا بل ينبغي علينا أيضا أن ننبه الناس الذين يقعون في شيء منها. إذا رأيت مثلا من في صلاته مثلا لا يقيم صلبه في ركوعه، لا يقيم مثلا السجود سجودا تاما، لا يجلس بين السجدتين جلسة تامة. ينبغي علينا في الحقيقة أن يعظم الإنسان ربه وأن يناصح أمثال هؤلاء، فعلا ينبغي أن يناصحهم. يا أخي لما ترى إنسان في سجوده يضع مرفقه وساعده، امسكه يا أخي الكريم وقل يا فلان ترى هذا خلاف السنة. لما ترى إنسان في سجوده في ركوعه يركع ركوعا هكذا ثم يرفع، بين له، قل ترى هذا الركوع باطل يا أخي الكريم، لابد أن تتم ركوعك إتماما كاملا. لما ترى إنسان مثلا في سجوده يضع فقط مثلا أنفه دون أن يضع جبهته، لأنه يخشى على عقاله أن يقع، أو يخشى على غترته أن يذهب رونقها أو نحو ذلك، أقول ينبغي علينا أن نعظم أمر صلاتنا. والله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأصل أن نتآمر نحن بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر حتى يرفع الله تعالى بذلك قدرنا. أيها الأحبة الكرام، هذا ما يتعلق بمسألة الخشوع في بمسألة بعض المكروهات في الصلاة، وهي في الحقيقة يعني واقعة من عدد غير قليل من الناس، وينبغي علينا التنبه عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا أصل يا جماعة أن نصلي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يبدأ يخرج أشياء من عنده، ومرة يضع يده على بطنه، مرة يضع على صدره، مرة يضع على قلبه، مرة يفترش ذراعيه، مرة يقعي كإقعاء الكلب، مرة يلتفت كالتفات الثعلب، مرة ينقر كنقر الغراب، يا جماعة كل هذه مكروهات في الصلاة، وبعضها قد تفسد الصلاة أيضا على المرء. كما جاء أن بعض السلف رأى رجلا يصلي في المسجد، فكان ذاك الرجل يصلي بسرعة، فقال هذا الرجل، قام إليه هذا الرجل الصالح وأمسك بهذا الرجل قبل أن يخرج إلى الصلاة، وقال له: أنت من متى تصلي على هذا الحال؟ قالوا: أنا أصلي على هالصلاة من 40 سنة، أنا عمري الآن يعني 50، وأنا من عمري 10 سنوات وهذه صلاتي. قال: والله لو مت على هذا لمت على غير الإسلام، هذه ليست الصلاة اللي شرعها رب العالمين لنا، أن تصلي على طريقة جديدة من عندك، ليست الطريقة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال: صلم كما رأيتموني يصلي. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونزيدنا علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا ربنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الأنوار والمسرات عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم هديد خميس، طبعا معي أنا هبة علي، ومن الإخراج عاصم حكيم، ومن إدارة البرامج الأستاذ رعد أريمي. أتى العام الجديد فمرحبا بعام فيه للآمال دار، نسأل الرحمن يملأ دربنا خيرا ويجعل كل عسر يسار. يا رب عاما بالهنا مكللا تصفو به الأيام والأقدار، كل عام وأنتم بخير وعام هجري مبارك عليكم وعلى كل أحبابكم باستمرار. عام هجري جديد نسأل الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والبركة، وأن يكتب لنا ولكم فيه السعادة والإطمئنانية وتحقيق الأمنيات، وأن يبدل أحوال الأمة إلى كل خير. مع نسمات هذا العام المبارك نلتقي بكم في عصر الخميس على الرابعة تماما لنشارككم أجمل التهاني والأماني والكلمات التي تنبع من القلب إلى القلب. الآن أهديكم أغنية مولاي صلي وسلم دائما على نبينا خير الرسل، ومع الأغنية

0: ويا هلا ويا مرحبا بكم. طبعا نبدأ معكم أولى طبعا التهاني والتبريكات في برنامجنا هدية خميس، ونستقبله عبر الاتصال ونقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا.
1: كيفي؟
0: الحمد لله تمام، كيفك انتي؟
1: الحمد لله، الله يحفظك. كيف الجماعة؟ كلكم بخير؟
0: الحمد لله، نحن طيبين طالما انتم بخير وبعافية يا رب.
1: صديقة بتساعدي، أهم صديقتي بتساعدني.
0: أيوة
1: ومسافرين وتزوجت وخطب وكده.
0: أنا أيوة
1: أهم بتسهلي أشكر أغنية حبتها. أي أغنية عندي؟
0: حابة أي أغنية؟
1: أيوة يا حبيبي،
0: تمام، بنشوف ايش بيختار لك عاصم ونسمعها مع بعض.
1: الله يهنيك انت حياتي، انت وعاصم وناصر ونسار وكلكم.
0: احنا كمان. ايوه
1: انت
0: ايوه معك هبة،
1: بيتاخذك وهني كلكم عم بيتاخذك.
0: احنا كمان نهنيك ونهديك الاغنية اللي بيختارها عاصم، وبنشوف ايش اختارها.
1: الو، كيف حالك؟
0: يا هلا يا مرحبا.
1: الله يسلمك. لا
0: أيوة منورين أنتو.
1: الله يسلمكم ويعافيكم.
0: آمين يا رب.
1: اشتي اهني اغنيه يا
0: أيوة
1: اشمي رد علي ازاي سلامات حقم حدا مصابك
0: محمد. إيش
1: يا وحشني رد علي
0: يا وحشني لمحمد. بيشوف لك عاصم
1: حرام.
0: وأكيد بنسمعكم الأغنية.
1: كلمي عاصم،
0: أيوة عاصم اسمعك.
1: قول يا اهني للناس كلها، يعني تحمل ساعة واصحاب حبيبي الصفوف، ولأهلي وإخواني خواتي اللي بيكي تمام، وعيالي كلهم هني لهم تمام. يا وحشتي تنطوا عليا
0: ايوه
1: تمام.
0: تمام، هم دحين سامعينك وان شاء الله ويوصل كل تهانيك وتحياتك لهم.
1: أيوة يا مع السلامة حياتي.
0: مع السلامة، تسلمي.

0: الله والجمال، الأغنية والصوت الحلو بين لحن يمر طبعا وكلمته هدى، تبقى المحبة أجمل ما يجمعنا. ومع الاتصال. ألو.
1: الو، يا مساء الخير يا هبه.
0: يا مساء المسرات.
1: ايوه، اول
0: ايوه
1: يا حبيبي ازيك؟ سلامات.
0: يا
1: اشكر،
0: سلام.
1: ايوه اشكر خاله من اسمه نوريه.
0: نعم.
1: تحياتي لي والله،
0: واختها سميحه.
1: واختي سميحه، هم منورات الاذاعه والله،
0: صحيح،
1: على راسنا.
0: مروقات.
1: ايوه، اولا اقول لك كل عام انت بخير
0: وانتم
1: مع
0: كمان.
1: العام الهجري الجديد.
0: ايوه،
1: وليك والعاصم للمستمعين.
0: نحن كمان وعاصم كمان هديك التحايا.
1: الله يحفظك. معي تهنئة الخميس الأولين ماما أجيتي وشكرا عدمي لك بيتي.
0: أيوة قولي.
1: أيوة، الآن شتي أغنية صباح حبيبة أمها لو ممكن.
0: يا أخواتي بحبها دي.
1: أيوة
0: حبيبة أمها،
1: حبيبة أمها
0: يا عاصم. أيوة،
1: قلبي وبنتي الباكر نص عمري حورها بمناسبة عيد ميلادها، غلقت ما شاء الله 21 سنة.
0: ما شاء الله العمر كله.
1: العمر كله يا رب.
0: آمين.
1: وهذه تهنئة الخميس الأول، يعني كل محبينا وخالاتي يهنوها.
0: ألف ألف مبروك. ونحن كمان بدورنا نهنيها ونقول لك كل عام وأنت بخير.
1: وبالنسبة لهذا الخميس،
0: أيوة،
1: أهني ابني وحبيبي وابن أختي الغالي محمد نصر بمناسبة تخرجه من كلية القرآن قسم إدارة أعمال، وأقول لأختي أم سامح أمه حبيبتي،
0: أيوة،
1: ألف مبروك تخرج آخر العنقود.
0: ألف ألف مبروك.
1: وكملتي المسيرة والله يعطيك الصحة والعافية. أيوة، والأخص بالأخص أهني أخوه سامح.
0: أيوة،
1: اللي ما شاء الله علاقة بهذه المسيرة معه.
0: ما شاء الله، ربي يحفظهم جميعا.
1: آمين. وأهني كمان حفيدنا أسامة سامر ابنهم حصول على المركز الثاني.
0: نعم.
1: أيوة، في سنة ثامن. وأقول للعائلة ألف مبروك والأفراح دائما إن شاء الله تهل علينا كده. وتحياتي لكم يا هبة.
0: تحياتنا ليك وألف ألف مبروك كل النجاحات والمسرات والمناسبات الحلوة اللي في بيتكم. ونسمع حبيبة أمها يا أخواتي بحبها. وخلينا يا عاصم وعلى المايك.

أمها يا أخواتي بحبها حبيبة أمها يا أخواتي بحبها يا أخواتي.

0: طبعا للأغاني ذاكرة وللأحبة في القلب حكايات لا تنتهي. ومع الاتصال نشوف التهنئة عبره نقول ألو.
1: الو، يا مساء الخير، يا مساء الورد.
0: يا مساء السعادة، يا مساء الجمال، عرفينا بنفسك وأقدم التهنئة.
1: معك أذكار.
0: يا هلا بأذكار، يا هلا بأصحاب لحق.
1: يا هلا فيكم، منورين السادة. كيف حالك؟
0: بنوركم أكيد.
1: تحياتي لك وتحياتي للمخرج عاصم،
0: تحياتنا لك كبيرة.
1: الأستاذ ناصر،
0: نعم
1: والخالة أم حمزة، وأقول لها كل
0: أيوة،
1: عام وأنت بخير.
0: أو هيك كمان أكيد بتسمعك الآن وتبلغك التحايا.
1: وحابة وتحياتي لكل المشاهدين المشتركين،
0: أيوة
1: وحابة أسمع أغنية فضل شاكر وحشتوني كثر صبري، وأهديها لكم جميعا.
0: فضل شاكر وحشتوني. أيوة تهدي، نحن كمان بدورنا نهديها لك ونسمعها مع عاصم. جاهزة الأغنية؟
1: شكرا.
0: وشكرا لك ولمشاركتك، والآن نشوف الأغنية ونسمعها مع بعض.

0: طبعا ما أجمل أن يهدي منه منه حب كلمة صادقة أو لحن يبقى في الذاكرة. ومع الاتصال. وألو،
1: ألو،
0: يا هلا، يا مرحبا،
1: مساء الخير،
0: يا مساء المسرات.
1: حياك العاصمة.

0: بنروج ياسمين.
1: طيب انت عندك اسم الفنان؟
0: والله مش ذاكر الفنان، مش
1: ان شاء الله
0: فنان،
1: يحصلها.
0: اذا حصلها ولا يختار اي حاجة.
1: اوكي
0: ها
1: نعم معك،
0: يلا شكرا، خلاص
1: وشكرا لك ولإهدائك الجميل لأم حمزة. وحصلتها يا عاصم الأغنية؟ أيوة حصلها، ونسمعها كلنا كده ونشوف إيش من الأغنية هذه.

0: ودائما نلتقي معكم على المحبة في هدية خميس، برنامجكم الذي يعنى بتهانيكم وأمانيكم والأغاني اللي تحبوا تسمعوها. وفي اتصال عاصم ونستقبل التهنئة عبره ونقول ألو. ألو،
1: ألو،
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معك داليا.
0: يا هلا بداليا، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: ايش حابة اليوم تهدينا ومعك تهنئة؟
1: حابة اهدي كم اغنية شاقيني شاقيني
0: شاقيني شاقيني. ايوه، تحبي تهديها لمين؟
1: اهديها لكم واهديها لحنين وسارة واهديها لكل المستمعين.
0: نحن كمان نهديها لك، رغم ان الصوت اليوم في شوية ضوضاء. ايوه، انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. نسمع اغنية شاقني يا مطر، صح؟ نشوف.

0: طبعا اليوم نحن مستمتعين مع الاغاني الحلوه اللي تختاروها انتم ونسمعها كده ونفرفش ونستقبل الاتصال نشوف الاداء والتهنئه ونقول الو. يا هلا.
1: الو.
0: يا هلا معك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اقول لك اقدم التهنئه للوالده العزيزه.
0: جميل، بس ممكن توطي صوت الراديو وتسمعني عبر الهاتف؟ أنا في صدى قوي ومش سامعك.
1: أقدم هذه التهنية للوالدة. أيوة. العزيزة أم باسم سعيد.
0: أيوة.
1: من دار سعد.
0: نعم.
1: هي التوفيق وسحراني وإلى مقدمي البرنامج والمخرج وجميع أصدقاء الإذاعة.
0: نعم، إيهاب توفيق أغنية إيش؟
1: خواتي كمان.
0: أغنية الأغنية إيش؟ شكرا لك وألف ألف مبروك للوالدة. بالضبط.

0: من غير ما اشوفكم ومن غير ما اسمع اصواتكم وتهانيكم. ومعنا اتصال. معنا اتصال برضه. يا هلا.
1: اهلا معك فهم اسحاق.
0: يا هلا يا مرحبا بفهمين.
1: حياك الله. اهني اذاعه عدن الغد بمناسبه هجري السنه الهجريه الجديده.
0: نعم نحن نهنيك كذلك بالسنه الهجريه.
1: حياك الله وياك ان شاء الله. وش هي اغنيه خميس زيز السودانيه؟
0: خميس زيز؟
1: السودانيه.
0: يا اغنيه زيز يقول كذا كتب خميس زيز؟ لذيذ يعني قصدك؟
1: خميس لذيذ.
0: خميس لذيذ ونسمع اغنيه سودانيه وان شاء الله عاصم يسمعها لاني كمان حابه اسمع الاغنيه اللي اخترتها ونسمعها.

0: فعلا الخميس لذيذ وفعلا الناس تكون فيه لزاز وخفيفين كده. ونعم يا عاصم، ونستقبل الاتصال، نقول الو. يا
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله طيبين، انت كيفك؟
1: الحمد لله.
0: ايوه، من معنا؟
1: معكم أمين الهبوب من أحضر.
0: يا هلا يا مرحبا بأهل أبين،
1: حياكم الله.
0: ايش حابب؟ عندك أغنية إهداء حابب تقدم لنا اليوم؟
1: أحب أهنيكم بنزل العام الهجري الجديد، وكلكم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
0: وأنت كذلك يا رب كل خير وعافية.
1: أحب الاستماع إلى أغنية للفنان عبد الكريم توفيق بالعيون السود.
0: بالعيون السود عبد الكريم توفيق وعاصم، إن شاء الله نسمعها مع بعض. أيوه،
1: حياكم الله، وتحياتي لجميع الأصدقاء إذاعة عدن الغد.
0: وتحياتنا لك، وإن شاء الله كده نقضي وقت ممتع مع الأغنية ونسمعها.

0: الله على أغانيكم الجميلة اللي نستمتع بها في هذا الخميس، في كل إهداء رسالة وفي كل رسالة قلب يقول أتذكركم طبعا بالمحبة. وما زلنا مع الاتصالات وتفاعلكم مع برنامج هدية خميس. نقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا يا مرحبا.
1: السلام عليكم هدى.
0: وعليكم السلام.
1: أني خلصتني حركتلك الحين.
0: يا هلا.
1: خلي دوري ودكتي مش أني.
0: ها؟
1: اللي قتلت دوري الغنية اللي تشتيته وطني اللي قتلك على ما جبتيش.
0: اللي هي ايش الأغنية؟
1: فشتي شاتي حقا فهمني وحدة صديقتي عزيزة عليا لا صبحة اسمها أم حمزة كرام.
0: أيوة.
1: عشتي شاتي خدني معك.
0: ايش الأغنية؟
1: خدني معك شادية.
0: خدني معك لشادية
1: يا أم شاكر.
0: لهاني شاكر.
1: شادية شادية
0: شادية خدني معك.
1: أيوة الله يحفظك.
0: آمين وياك. لا نسمعها مع عاصم إن شاء الله يكون نزلها.
1: أحفظكم إن شاء الله. أعطيكم العافية إن شاء الله.
0: أكيد دايما طلباتكم مجابة وأكيد نحن مستمتعين معكم.
1: مع السلامة حبيبي.
0: مع السلامة.

0: اليوم أخذتونا معكم إلى الزمن الجميل من الأغاني الحلوة طبعاً، وما ننساش رسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتساب اللي تقول مساء ممزوج برائحة الفل والكادي والعطر ومساء جميل. مساء الخير على هبة وعلى جميع المتابعين والمستمعين الكرام. نطلب أغنية وحشتني للفنان خالد عجاج، ونهديها بكل محبة إلى صديق العمر العزيز التيار الكهربائي بسبب غيابه الطويل، واشتقنا اشتياقنا الشديد له، آمنين أن يعود إلينا سريعا وينهي قصة الفراق التي طالت أكثر مما ينبغي. ومع طيب التحايا وأجمل الأمنيات للجميع، أبو خالد حلصوم طبعا تهنية مميزة للتيار الكهربائي اللي للأسف دي الأيام مع الحر تعبنا شوية، ونسمع وحشتني للفنان خالد عجاج.
1: Steve.

0: إن الله لا يجيب أي فرقة بين الأحباب والأعزاء ما دام في القلب نبض للوفاء، فستظل التهاني طريقا للفرح والاتصال. وألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حيا ويا مرحبا.
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: أبو فهد. معك أبو فهد.
0: يا هلا بأبو فهد، منور برنامجنا، إيش حابب تقدم اليوم؟
1: الله يعطيك العافية. أي أغنية على ذوق المخرج لمحمد صالح. لمحمد صالح حمدون.
0: محمد صالح من؟
1: محمد صالح حمدون.
0: حمدون، محمد صالح حمدون. وحابب أبو فهد يسمع له أغنية، تهديها لمين؟
1: أهديها للأهل والأصدقاء ولكل المشاركين في هذه الإذاعة والطاقم الإذاعة الطيبة هذه.
0: ونحن كمان بدورنا نهديها لك ونسمع الأغنية أنت طالبها مع بعض.
1: شكرا جزيلا لك.

ومن التهاني والتبريكات اللي وصلتنا عبر الواتساب نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن تكون سنة هجرية جديدة مليئة بالخير والبركة، وأن يصلح لنا حالنا وبالنا بالخير والصلاح، وأن يجعل أيامنا عامرة بالسعادة والفرح والسرور، وأن يحقق لنا ولكم الأمنيات الجميلة. وبهذه المناسبة المباركة نهدي أطيب التهاني لجميع الأهل والأحبة والأصدقاء، سألنا الله أن يجعل العام الجديد عاما مليئا بالنجاح والطمأنينة والرضا، ونطلب أغنية يا ليت الأيام ترجع وتعيد ديك الليالي الله للفنان القدير أبو بكر سالم الفقيه، مع خالص التحايا وأطيب الأمنيات للجميع هاني بن حمدان. نسمع أغنية يا ليت الأيام ترجع ونعيد ديك الليالي، وأكيد

0: من أجمل الأغاني التي غناها أبو بكر سالم بالفقيه. مع الاتصال نقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أطلب أغنية عبد الرحمن الحداد ربيع الهوى.
0: عبد الرحمن الحداد ربيع الهوى. تحب تهديها لمين؟
1: أهديها لزوجتي جماعة عبد الفهم وعبد الباسط محمد رضوان وإلى مازن أحمد وإلى جميع الأصدقاء وأنتم كذلك والمخرج.
0: وبدورنا كمان نهديها لك وشكرا على هذا الإهداء الرائع والمختصر ونسمع الأغنية مع عاصم.

متى يا حبيبي متى بتعود؟ ومع تهانيكم وإهداءاتكم الأغاني الجميلة اللي عيشتنا اليوم في أجواء أخرى جميلة. وألو، انقطع الاتصال للأسف، ونذهب لقراءة التعليقات ونشوف اللي وصلتنا عبر البث المباشر اليوم. تقول أبو خالد حلصن، بيقول يمضي عام ويأتي ونتمنى لكم التوفيق على الدوام، يسعد مساكم هبة وعاصم الأستاذ رعد الريمي. وأحمد الغزيل بيقول بالتوفيق والنجاح الدائم للجميع، وتحية كمان لأستاذنا رعد الريمي. ومعنا إخلاص ناجي بتقول مساء الورد والفل والياسمين، وخميسكم عسل بانتظاركم بشوق ولهفة. نحن كمان منتظرين لكم ونحب وجودكم في البرنامج. وأبو خالد بيقول كذلك منورين ولبرنامجكم شغف منتظرين، ونحن كمان يسعدنا أن نكون معكم دائما. وهل معنا اتصال عاصم؟ وبهكذا تنتهي التهاني والتبريكات والتي استقبلناها معكم عبر الاتصال أو عبر الواتساب أو عبر البث المباشر في الفيسبوك. خليكم دائما معنا على موعدنا الخميس الساعة 4 عصرا من كل خميس طبعا، مع تهانيكم وأغانيكم. والآن ما يسعنا إلا أن نقول لكم وداعا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومتجددة إن شاء الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغدوة، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، برئاسة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ عقد اجتماع استعرض مشاريع في قطاعات المياه والأشغال العامة والكهرباء، ومن أبرز هذه المشاريع إنشاء محطات تحلية في منطقتي البرزخ وصيرة، إلى جانب خطط لتطوير الأداء المالي والإداري في هذه القطاعات الحيوية. في سياق آخر، نظم معهد الصحة العامة ورشة عمل متخصصة لمراجعة دراسة حول نماذج تقديم الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاعات بمحافظات عدن ولحج والضالع. دوليا، تتواصل خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وقع الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الإيراني مسعود مذكرة تفاهم تتضمن إنهاء الحرب وتمديد الهدنة لمدة 60 يوما وفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات. على الصعيد ذاته، انتقد الرئيس ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تكتيكاته في لبنان، مطالبا إياه بمزيد من التسامح في التعامل مع حزب الله. اقتصاديا، شهدت الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار النفط عقب توقيع مذكرة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث هبط خام البرنت إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الصراع. وفي سياق منفصل، دشنت روسيا ثاني ناقلة غاز قطبية من الجيل الجديد تحمل اسم قسطنطين بوسيت، وذلك لشق جليد الممر الشمالي. رياضيا، كرم وزير الرياضة اليمني بعثة منتخب كرة اليد على إنجازها بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة بنغلاديش. على الصعيد الدولي، انتقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب تمركز المصورين أثناء النشيد الوطني في مباريات الافتتاح ضد كرواتيا. ولمزيد من الأخبار، زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: يلا.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

كل شيء حولنا له بداية. قرارات، عادات، قصص، وحتى أشياء نظنها عادية. لكن هل سألنا أنفسنا يوماً كيف بدأ كل هذا؟ في برنامج أثر نعود خطوة للخلف، نبحث عن الجذور، نقلب الصفحات الأولى، ونكتشف القصة كما لم تروى من قبل، لأن كل حدث ترك وراءه حكاية وأثر يستحق أن يفهم. تخيلوا معي أن قبل 17 عاماً أغلق خلفه باب زنزانة، كان يردد الجملة نفسها كل يوم: أنا بريء. ولكن لم يصدقه أحد. 17 عاماً، أي بمعنى 6000 يوم تقريباً، آلاف الشروق والغروب خلف القضبان. ثم اكتشف الجميع أن الرجل الذي قد يكون خلف السجن لم يرتكب الجريمة مطلقاً. بدأت القصة في صيف 1999 في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، عندما تعرضت امرأة لعملية سطو في موقف سيارات. لم تكن جريمة هزت المدينة، ولم تكن سرقة بملايين الدولارات. كل ما في الأمر أن حقيبة يد سرقت تحت تهديد السلاح. دقائق قليلة انتهت فيها الجريمة، ولكن مدتها استمرت 17 عاماً. أشارت بعض الشهود إلى أن رجل يدعى ريتشارد جونز حاول الدفاع عن نفسه، وأكد أنه لم يكن في مكان الجريمة، وقال مرارا وتكرارا بأنه بريء. لكن المحكمة اقتنعت بالأدلة والشهادات وصدر الحكم. ومنذ تلك اللحظة بدأت حياة أخرى، حياة خلف القضبان. بينما كانت السنوات تمر في الخارج، كان ريتشارد يشاهد عمره يمر يوما بعد يوم بسبب جريمة لم يرتكبها إطلاقا. 17 عاما من أجل حقيبة يد، 17 عاما ضاعت من حياة إنسان. أعياد لن يحضرها، وأيام لم يعشها، وفرص لن تعود أبدا. ثم حدث ما لم يكن في الحسبان، وأثناء إعادة النظر في القضية اكتشف محاموه رجلا يشبه ريتشارد إلى حد مذهل، تشابه في الملامح والبنية وفي الصفات، جعل الشك يتسلل إلى القضية من جديد. ومع إعادة فتح القضية بدأت الحقيقة التي أخفاها لسنوات تخرج إلى النور. وفي النهاية ألغي الحكم وأطلق سراحه، خرج من السجن حرا، ولكن الحرية لم تستطع أن تعيد إليه 17 عاما مرت من حياته. وهنا تكمن القصة الحقيقية، فالقضية لم تكن سرقة مصرف ولا جريمة هزت العالم، كانت حقيبة يد، حقيبة صغيرة انتهت قصتها خلال دقائق، لكنها حكمت على رجل بريء أن يخسر جزءا كبير من عمره. إذا كانت جريمة صغيرة قادرة على سلب إنسان 17 عاما من حياته، فمن يعد إليه ما خسره عندما تظهر الحقيقة أخيرا؟ وهل تكفي كلمة أعتذر لتعويض عمر لن يعود؟ أنا دينا، وهذا كان أثر. نلتقي في حكايات جديدة تترك فينا أثر لا ينسى.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: أبو بكر سالم.
4: أشهد
5: ألو.
6: نعم، هذا الكلام.

خدر الليل والرحلة طويلة والحمولة على راسي ثقيلة والسفر طال طال ما في اليد حيلة من فراق المحب والبال حيران يا نفس العليلة طال ليلي وساعاتي مليلة في بصر في نظر

0: سوف نلتقي.
1: وذكر الخط هنهن بس انت هنهن بو
2: يقول انني فضلت انني فضلت غير عليه وغيره معي يطلع كمان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: الله الله الله الله
1: حلوين
2: حلوين. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم أمل

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: sila mismo.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولا زلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

بقربها اليوم بعد وجه دربها هذا قالوا ترى فحبها قلوا مساوه قلت قتلي حبها حسبي تقل

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة، لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.